صدر حديثك بالنبي محمد وادع به في الخافقين ورددي وانشد به ما شئت لست ببالع ما يستحق

فلقد حفاه الله وفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد. الله أدبه وكمل خلقه أكرم عن رب الإله وأمجدي. ما زال يملأ قلبه من نوره ليكون بعد منارة للمهتدي. صان الإله

رعتك عناية صمدية فاهزع بكل مخوفة ومهندي ومضى ليترد في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مجرد.

0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد. وضروسي يا ذروة

الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا ما كان مدحا ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي أرحب بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرباك.

خناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ ودفاني.

0: 99.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح الخير وصباح النور وصباح السرور على قلوبكم جميع المستمعين اللي من ثبت الموجة على أثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 لكل من يسمعنا حاليا في ظفار. دروب أمينة سالمة أكيد نتمناها للجميع ولكل من يسمع لنا حاليا. شاركوني كذا وخبروني يعني خطط السنوية، لأن أنا حاسة أن أغلب الموظفين في فترة الصيف على طول إجازات راح تكون متواجدة، يعني أحس على شهر 7 على شهر 8 دائما ما تكون في إجازات موحدة ما بين الموظفين. فعموما إذا كنت راح تطلع الإجازة كانت طويلة أو حتى قصيرة، شاركونا وجهتكم يا ترى إلى أين بالضبط؟ هل راح تكون الوجهة والأنظار مباشرة إلى ظفار الجميلة أم إن في خطة بديلة معك؟ على رقم التواصل 94779975 لكل من ودنا يتواصل ويانا. الرقم وايد سهل 94779975، سجل الرقم معاك وشاركنا كذا بين فترة وفترة أخرى. أنا أحس من كثر ما أقولكم إياه رقم وأنا مترددة وأروح وأشوف على الرقم على أساس إني أتأكد، ف أتوقعك بتقول يا أخي أنا أخاف إني أرسل وتكون هذه الرسالة لجهة ثانية أو لشخص آخر ويتم يتحطم علي بعدين. لكن يا جماعة الخير أنا جالسة أقول الرقم حاليا بالطريقة الصحيحة، لأن أساسا نظري كله على الرقم اللي موجود أمامي. فالرقم هو 94777975. إذا راح نطلع وياكم لفاصل، من بعد هذا الفاصل أكيد راح نكمل معاكم ونواصل محطات وفقرات البرنامج الصباحي. يومكم سعيد.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أنا متأكدة أن هالمعلومة مرت عليكم أكثر من مرة، وفي ناس تؤمن بهذا أو بهذه المعلومة أو بهذا الأسلوب، أو يعني يعتبرون أن الموضوع هو سر إبداعهم. فتخيلوا معاي أن بعنوان مكتبك الغير المرتب قد يكون سر إبداعك، وهذا وفقا لدراسة علمية. فكشفت دراسة علمية مستمعين أن المكتب الفوضوي الغير المرتب قد لا يكون دائما علامة على قلة التنظيم، بل قد يكون له تأثير إيجابي على طريقة التفكير والإبداع. إيش رأيكم، تتفقوا ولا لا؟ أنت الشخص الفوضوي حاليا اللي الغرفة معفوسة دائما، والمكتب تبعك بعد معفوس، وايد أغراض، وايد أشياء هناك موجودة، وكل ما تروح مكان تعفس المكان بالكامل وتروح. ولكن على حسب هذه الدراسة واللي تقول إن هالنوعية من الأشخاص في أيضا وبالمقابل لهم إبداع لا يتصور نهائيا، يعني إبداعهم خيالهم، وأيضا كل ما هو موجود راح يكون لهم لمسة خاصة فيهم في الأعمال اللي يقدمونها. فلذلك دائما يتمسكون بهالنوع من الأشخاص أو بالموظفين بالتحديد. ولكن هل تتفق معي؟ طيب أنت شخص تقول والله أنا إنسان مرتب، وأنا شخص يعني مبدع بعد في ذات الوقت، يعني الكل مبدع بطريقته الخاصة بكل تأكيد، ولكن هذه على حسب الدراسة اللي تقول إن الأشخاص الفوضويين هم أكثر إبداعاً. أنا أمانة عن نفسي وايد أتفق مع هذه المعلومة، لأن في يوم الأيام يمكن ولأول مرة في حياتي يمر علي شخص فوضوي بهذه الطريقة، ورغم بذلك من كله لكن بالمقابل وفي الجانب الآخر إبداعه يعني لا يتصور نهائيا في مجال التصميم. هي موظفة ولأول مرة أقابلها كنت يعني كيف كذا إنسان فوضوي كنت ما بتقبل الموضوع نهائيا، كيف إن الواحد يحط مكتبه بهذه الطريقة. لكن لما شفت أعمالها وتصاميمها وإبداعها فعلا أدركت إن الموضوع مش له علاقة أبدا إن المكتب راح يكون مرتب أو لا، أو إن هي كانت مرتبة أو لا. أهم شيء إيش العمل اللي ممكن يطلع منها أو حتى منا. عموما مستمعينا تتفق معاي أو لا؟ أكيد نتريى رسائلكم عبر الواتساب.

يقولك إن الانضباط يبدأ من الجوع. طيب كيف الانضباط يبدأ من الجوع؟ إذا تحكم في ما تأكله وما تشربه راح يتحكم أو راح تقدر إنك تتحكم في حياتك بالكامل. طيب علمياً مستمعين كل مرة نقاوم فيها لحظة وتختار ما يفيدك على المدى الطويل فإنك أنت تتدرب دوائر التحكم في الدماغ. أنا أعتقد الموضوع مش فقط في الأكل، كذلك في مسألة الشراء. يعني أحيانا ما ندخل لأي محل من المحلات تحس أنك لا ودك تشتري كل شيء المفيد والغير المفيد. فعموما مستمعينا الواحد لازم يدرب دماغه وخصوصا في القشرة الجبهة الأمامية وهي المسؤولة عن ضبط النفس واتخاذ القرار وتأجيل الإشباع. فإذا قدرت أنك تتحكم في أكلك، في غضبك، في نومك، أيضا في استخدامك للهاتف، راح تقدر تتحكم في كثير من العادات اللي

أنا تتحكم فيه. فدائما القوة الحقيقية ليست أن تفعل ما تريد، ولكن بأن تختار ما ينفعك حتى عندما لا تريد ذلك. يعني على سبيل المثال، يمكن في كثير من الأشخاص اللي يتخذوا قرار أنه لازم يعني مثلا يستبدل الشاي بالقهوة في البداية، من القهوة يستبدلها بشيء مفيد كذلك. فعموما هذه الخطوات الصغيرة ممكن أيضا تصنع منك شخص قادر أن يتحكم في كل قرار من قرارات حياته. أيضا كل قرار صغير اليوم راح يبني شخصية أقوى في يوم الغد. الانضباط عبارة عن عضلة، وكل مرة تستخدمها راح تكون أقوى. طيب تقولي أنا هل لازم أني أقوع نفسي وأنا ما أقدر والأجواء الحارة وا وا وا وا. إذا بنتذكر هذه المصطلحات وهذه الكلمات اللي نحن دائما كنا نذكرها وقت قبل رمضان، فكنا أبدا ما نتوقع نفسنا نقدر نصوم شهر كامل، سواء كان جو الحار الجو البارد. عموما مسألة الصيام بحد ذاتها كان فكرة يعني شوية ها يعني ثقيلة، رغم أن الصيام بكل تأكيد لأجره و كل مسلم ينتظر شهر رمضان المبارك. ولكن عموما يعني لازم نكون صريحين واضحين وشفافين في هذا الموضوع، ان مسألة الصيام شوي يستثقلها البعض. اول ما يبدأ رمضان والاول يوم ثاني يوم خلاص تبدأ تتأقلم مع هذا الموضوع، مع مسألة الصيام، وايضا مع مسألة انك انت تتم فترة طويلة بدون ماي وحتى بدون اكل. فعموما الموضوع مش صعب نهائيا، هي عبارة عن فكرة، هذه الفكرة مزروعة في داخلنا، وواحد لازم قدر الإمكان يتحكم في قراراته ويتحكم في نفسه، ويحاول قدر الإمكان يستبدل الأشياء الغير المفيدة بالأمور المفيدة.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

جماعة الخير، تخيلوا معي نحن نعرف كمية التقدير والاحترام في اليابان، ولكن مش لهذه الدرجة. عموما في اليابان مستمعين، عندما تتقاعد الآلات القديمة يقيم العمال، تخيلوا معي، احتفال صغير لشكرها على سنوات الخدمة. يعني على سبيل المثال، إذا كان معك لابتوب وهذا اللابتوب خدمك لفترة جدا طويلة في العمل، إيش اللي يصير؟ خلاص لما تنتهي يعني اللي هي فترة عمل ذاك اللابتوب، أو لما خلاص يبدأ يضيع اللابتوب تبعك، أو يحصل عطل وخلاص ما تقدر تستعمله، إيش اللي يصير؟ يصير في اليابان أن يكون في احتفال خاص لهذا اللابتوب لأنه خدمك لسنوات جدا طويلة. فتعتقد الثقافة اليابانية التقليدية المستمدة من ديانة اسمها شينتو أن يعني في بعض الآلات، وهذه الآلات التي تستخدم لفترات طويلة بذلت أيضا جهد في خدمة الإنسان، تعرف بالأدوات بعد مرور زمن طويل. أيضا في حفل اسمه حفل كويو للأدوات، عندما تنتهي الصلاحية التشغيلية للآلة في المصنع أو حتى أداة يدوية لا يتم التخلص منها، ولكن يقيم لها العمال أو حتى الحرفيون حفلة. هذه الحفلة اسمها تأبين أو تقاعد مصغر، يقومون بوضع الزهور وأيضا إشعال البخور والشموع والانحناء أمامها لتقديم الشكر والامتنان على سنوات الخدمة الشاقة والدقة التي قدمتها هذه الآلة ومساهمتها في رزق. أيضا أمثلة شائعة مستمعينا أن الموضوع لا يقتصر فقط على الآلات، بل يمتد لأدوات أخرى مثل الإبر المكسورة أو المستهلكة، حيث تجمع الخياطات الإبر التي انكسرت خلال العام بالكامل ويخلونها برفق في اللي هو في مثلا يعني مثلا في سلة أو في غيرها، كرمز لمنح مكانا ناعما مريحا للاستراحة بعد عملها الشاق والصلب. ويقام هذا الحفل سنويا في المعابد باليابان. في احتفالات مشابهة تقام للمقصات المستعملة أو سكاكين الطهاء أو حتى الدمى القديمة وأجهزة الروبوتات المنزلية بعد التلف. لذلك وهذه الصورة تجسد جزء حقيقي من ثقافة الامتنان للأشياء، والذي يدعو لعدم الهدر والاحترام لكل ما هو صغير أو حتى جامد. يعني تخيلوا معي الموضوع في اليابان لوين وصل، مش فقط احترام للموظف اللي قال تجتهد ويشتغل ويعمل. يعني تخيلوا معي إذا كان هذا التقدير للآلات، أنا أتكلم عن آلة قديمة، آلة خلاص ما قادرة أنها تسوي أي شيء، ولا هذا التقدير والاحتفال الخاص والشموع والورود وما إلى ذلك، فما بالك بالإنسان العامل في اليابان، كيف يا ترى راح يكون التقدير؟ إذا كانت الإبرة اللي خلاص مكسورة والواحد ما يقدر يستعملها مرة ثانية، يتم جمع كل الإبر لمدة عام كامل، إبر المكسورة، ويتم أيضا عمل لها نفس الحفل الخاص لها بحكم إنها يعني ساعدت وساهمت في الخياطة. المقصات المستعملة اللي ممكن يكون فيها نوع من الصدى، اللي ممكن انكسرت، ممكن صار لها شيء، أو خلاص ما قالت تقص عدل، ف أيضا المقصات لها نفس الحالة، نوع من الاحتفال الخاص. فأرجع وأقول إذا كان في اليابان الآلات لها احتفالها الخاص بكل ما قدمته خلال السنوات الماضية، فما بالك بالعامل الياباني.

حياكم الله مستمعينا في هذه المحطة، رح وياكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان يهنى رئيس الفرنسي. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان خلالها بالعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنيا لهذا البلد دوام الاستقرار والرخاء وتحقيق المزيد من الإنجازات. جلالة السلطان يبعث برسالة خطية للرئيس الكازاخستاني. السيد شهاب يقدم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة نيابة عن جلالة السلطان. مزرعة رازات السلطانية تنجح في إنتاج محصول الأناناس محلياً. أما على ملحق بلادنا المحلي، صيفي تعلم وابتكار لعام 2026 هو استثمار الإجازة في صناعة جيل مبدع ومتمكن. برنامج وطني يعزز المهارات التقنية والحياتية ويرسخ الهوية الوطنية. على ملحق المؤشر الاقتصادي، ارتفاع معدل التضخم في السلطنة بنسبة تصل إلى 2.8%. ارتفعت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة تصل إلى 2.2%. النفط يقفز 3% مع عودة التوترات في الشرق الأوسط. سعر نفط عمان يرتفع $2.82. الدولار يرتفع مع تجدد الهجمات في الشرق الأوسط. ارتفاع لإنتاج الكهرباء بنسبة تصل إلى 6.8%. أما على ملحق الجماهير الرياضي، مستمعينا، في اليوم إسبانيا تواجه فرنسا في نصف نهائي كأس العالم لعام 2026 في مواجهة صعبة. ختام المعسكر الصيفي بالمجمع الرياضي بخصب. الفيفا يستبعد حكم مباراة مصر والأرجنتين من الدور نصف النهائي من المونديال. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حدث غريب جدا مستمعينا. هذا الحدث في سويسرا بالتحديد. يقول لك ان في سويسرا تشهد اول مراسم زفاف لويش بالضبط. يعني حين في مراسم الزفاف ما بين الزوج والزوجة، ولكن هالمرة او ما بين الرجل والمرأة، لكن هالمرة مستمعينا هي لروبوتين بشريين برفقة كلبهما. حتى الكلب عبارة عن الروبوت عموما بمشاعر كلها من الحديد والأسلاك. روسيا تشهد أول مراسم زفاف لروبوتين بشريين برفقة كلبهما الروبوت. فالعروسان العاشقان هما الروبوت والروبوتة. وأيضا مستمعين، الروبوت يشتغل عامل في مكتب ومدون. الروبوت اسمها ماتيلدا، وهي أيضا تعمل بنفس الشركة. أما على الكلب اللي هو كلب الروبوت مستمعينا، فيعني شكله صح يعني ملك للروبوت نفسه. عموما صار في حفل تقليدي في مكتب اسمه مكتب بوشيكين بموسكو بمناسبة يوم العائلة والحب والإخلاص في روسيا بتاريخ 8 يوليو. شملت المراسم مستمعين العديد من التقاليد المرتبطة بالزفاف التقليدي مثل تبادل وعود، ارتداء الأساور الرمزية، الزفاف وغيره. أيضا أراد مطورون إبراز قدرة الآلات على مساعدة البشر في حياتهم اليومية، وليس فقط يعني تمنعها من المشاعر اللي تكون موجودة داخل الروبوتات. عموما مستمعين، الروبوتات متزوجت، ولكن العديد منا بعدما حالف الحظ في هذا الموضوع. فعسى يا رب اللي ما تزوج يتزوج وشد حيلك دام ان الروبوت يعني وتزوج. وين المشكلة؟ لا بس الموضوع جدا غريب، يعني الموضوع جدا غريب، يعني زواج روبوتين ويعني عمل حفلة خاصة لهم في سويسرا، وكأن الموضوع يعني موضوع عادي تماما. فعموما خلينا كذا من هذا الخبر من هالمحطة من برنامج الصباح ولسويسرا بالتحديد ولعرسان الروبوتات، خلينا نهديهم هذه الأغنية ونتمنى لهم حياة سعيدة يا رب، تكون بعيدة عن المشاكل والمنازع

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يا هلا وصباح الخير من جديد مستمعينا، وإن شاء الله يا رب تكون دروبكم آمينة سالمة خلال هذه الفترة. طيب خلينا نتكلم عن الحظ مستمعينا وعن الصدف كذلك. فتخيلوا معاي أن في امرأة أمريكية اشترت من متجر للسلع المستعملة مزهرية، هذه المزهرية كانت قيمتها 4 دولار، وبعد ذلك كانت هي يعني حابة شكل المزهرية وجمالها وما إلى ذلك من متجر أو متجر ليش متجر متجر متجر للسلع المستعملة مستمعينا. عموما بعد ذلك تبين أن القطعة الزجاجية اللي هي اشترتها عبارة عن قطعة نادرة من تصميم الفنان الإيطالي الشهير كارلو، وبعد عرضها على مزاد بيعت بأكثر من 107 دولار أو 1000 دولار، لتصبح واحدة من أبرز القصص لاكتشافات الثمينة في متاجر السلع المستعملة. تخيلوا معاي من شرتها ب4 دولار، وبالصدفة ومتجر لبيع السلع المستعملة بعد ذلك قدرت أنها تبيعها بمبلغ وقدره 107 آلاف

مستمعينا جالسين نتكلم عن موضوع الصدفة، وموضوع كذلك إن كيف ممكن إن الواحد يقدر يعني الشيء اللي يكون موجود أمامه. يعني على سبيل المثال يعني وسط ما يكون في أشياء وايدة هناك موجودة، فكيف تقدر إنك أنت تميز إذا كانت هذه القطعة هي القطعة اللي تكون من القطع الثمينة اللي راح تكون موجودة معك؟ هذا الشيء ما أي أحد ممكن إنه يقدره إلا الأشخاص اللي عندهم نظرة ثاقبة في هذه المواضيع. إضافة إلى ذلك مستمعينا، جميل إن الواحد ما يعتمد فقط على إنه لازم أشتري كل شيء جديد ولازم كل الأمور تكون أو كل شيء أشتريه بسعر غالي أو غيره وكذا. في أشياء ممكن إحنا اليوم نشتريها من محلات عادية، ولكن اللي يشوف مثلا الشيء اللي أنت اشتريته من المحل العادي ممكن ما راح يعرف أو يقدر قيمته إلا أنت فقط اللي راح تعرف الموضوع. فعموما مش شرط الواحد يعني يلجأ إلى المحلات باهظة الثمن على أساس إنه والله لا وماركة وغيره وكذا. أحيانا المحلات العادية أيضا فيها بعض المقتنيات الجميلة، الموضوع فقط يحتاج لذوق، كان هنا ولا هناك مش ماركة، الموضوع يحتاج لذوق يا جماعة الخير. عموما خلينا نطلع لفاصل، وهذا الفاصل نهدي لهذه السيدة الأمريكية بعنوان أحلى صدفة.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

مستمعين من جديد، خلينا نتكلم مستمعين عن مطعم. هذا المطعم أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أني أنا شخصياً أمانةً واقفة تماماً مع المطعم والقوانين اللي حطها للزبائن. عموماً بعنوان ضحكة مدفوعة، مطعم يفرض غرامة على الضحك بصوت عال ويثير الجدل. فأثار خبر متداول عن مطعم مستمعين يفرض غرامة على الزبائن بسبب الضحك بصوت عال، وأيضا أثار جدل واسع لمواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعتبر البعض من أغرب القوانين اللي ممكن يسمعونها داخل المطعم. يعني بصراحة يعني صدقة، يعني ليش بعد الواحد يضحك بصوت عالي؟ وأيضا ممكن هالموضوع راح يعني يثير إزعاج الناس اللي موجودين في الداخل، حتى الزباين أو حتى العاملين داخل المطعم. فالضحك بصوت عالي أحيانا فعلا ما تحس من الذوق من الأساس يعني ومن البداية. فهذا مستمعين على المطعم اللي فعلا عمل هذا القانون، وأي حد يضحك بصوت عالي تراها لك غرامة ودير بالك. تخيل لما تيك الفاتورة، ما تيك الفاتورة إنه خلاص جات الفاتورة وخلاص، لا، يجي بعد مبلغ إضافي، هذا المبلغ الإضافي لمسألة الضحك بصوت عال داخل المطعم. عموما إيش رأيكم بهذا القانون يا مستمعين؟ هل تشوفوا اليوم من المطعم هذا بالغ في ردة فعله أو لا؟ على رقم التواصل 94777 94777975. هذا هو رقم الواتساب. ترى أمانة في كذا رقم ورقم ثاني يعني بينهم كذا شوية تشابه وايد، فعشان كذا أنا حاب يعني أخاف وايد إني ألخبط، وهذاك الرقم أنا حافظتنا بعد، فعشان كذا أحس لأحيان ممكن ألخبط برقم القديم. عموما 94777975، ركزوا معي، لما أقول 3 7 يعني هو الرقم الصحيح. إذا شفتني قلت 3 9 ترى لا تأخذ كلامي على محمل الجد. عموما 94777975 هذا هو رقم الواتساب لكل من وده أن يتواصل معنا، تري رسائلكم ومشاركاتكم وأيضا وجهة نظركم على الفقرات والمحطات اللي نحن نذكرها ونتطرق إليها في كل محطة من محطات.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: ويا صباح الخير ويا صباح نور وسرور على قلوبكم جميع المستمعين. تحية صباحي لكل من ثبت الموج على أثير إذاعة الشبيبة. في هذه المحطة خلونا ننتقل مباشرة مع ضيفتنا لهذا اليوم آثر البلوشية، ومقترحها أمانة الجميل وجود معلم القرآن في المدارس العمانية. فقبل التفاصيل مآثر، أكيد راح أبيش معنا في البرنامج.
6: يا هلا فيكم،
4: حيا شاء الله يا مآثر. مآثر، بداية خبرينا عن بداية الفكرة، كيف جاءت إليش؟
6: طبعا استلهمت الفكرة من قرار دكتورة لولو الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر. فحقيقة سعدت عندما رأيت هذا القرار، وأتمنيت بأنه يكون يطبق عندنا هنا يعني في مدارس السلطنة. ف بعد الإجازة الصيفية في بعد يعني في الجامعة بدأت أن استشير وأسأل عن الموضوع أكثر بحيث أني أبدأ. ففضل الله سبحانه وتعالى بدأت في الموضوع بعد استشارات عدة، وبعد ما شفت آراء الأفراد وأنهم مؤيدين للفكرة ووجودها في المدارس.
4: طيب مآثر، هل يعني الفكرة اللي موجودة في بال مآثر اليوم واللي يعني دخلتي في تفاصيلها العميقة، هل تحسي اليوم هذه الفكرة هي مشابهة لمعلم التربية الإسلامية؟
6: لا، يعني معلم يعني معلم القرآن، وجود معلم القرآن الكريم يكون أكثر كفاءة يعني في المدارس، لأن معلم التربية الإسلامية قد يكون مقتصر على منهج معين، أما معلم القرآن الكريم فهو يعني يكون شامل.
4: جميل. طيب خلال هذا المقترح اللي أنت اشتغلتي عليه شخصياً، يعني مش فقط عبارة عن والله مآثر واقترحت فكرة ويعني تعمقت في هذه الفكرة، ولكن أيضاً أخذتي آراء كثيرة من الأشخاص. خبريني كيف خذيتي هذه الآراء وكيف أيضاً كانت وجهات نظرهم في هذا الموضوع؟
6: طبعا أول في البداية أخذت آراء يعني الأفراد أشخاص معينين، بعد ما شفت يعني تأييد كبير من منهم يعني سويت استبيان شوف في يعني أقيس في آراء الأفراد في المجتمع. والأمانة يعني أبدا ما توقعت التفاعل الكبير اللي صار، يعني أنا كحد أقصى توقعت إنه ممكن إنه نوصل 3000 رد، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن وصلنا خلال 28 ساعة فقط إلى 20501 من الآراء، وكلهم مؤيدين لفكرة وجود معلم قرآن في المدارس.
7: جميل. طيب إيش الهدف الرئيسي من وجود اليوم معلم القرآن الكريم في المدارس؟
6: طبعا هناك عندنا عدد أهداف، من أهم هذه الأهداف هو إعداد جيل يحمل القرآن علما وعملا ويكون قادر على تمثيل دينه ووطنه بأخلاقه وسلوكه، بالإضافة إلى الوقاية من السلوكيات السلبية عبر ترسيخ الوازع الديني وعبر غرس القيم، وأيضا استغلال أوقات الطلبة فيما ينفعهم من خلال برامج والأنشطة القرآنية.
7: جميل. من وجهة نظرك اليوم مآثر، يعني إيش اللي خلى كثير من الأشخاص اللي فعلا يعني وافقوا على مسألة وجود اليوم معلم القرآن الكريم في المدارس العمانية، إيش الشيء اللي فعلا خلاهم يأيدوا هذه الفكرة رغم أنه ما شاء الله العدد اللي ذكرتيه يعتبر عدد جدا؟

في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 2320-1100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شباب أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

قبل لا تخلي تفاصيل هذه المحطة، وإيش اللي خلاني بعد أني يعني أروح لهذه المحطة بالذات واستمتع كذلك في ذات الوقت، راح أقول لكم قصة من بعدها راح نذكر تفاصيل هذه المحطة. عموما في يوم الأيام كذا وأنا أسمع ولد أخوي الصغير ويذكر كذا أسماء غريبة، حتى أسماء ديناصورات هي، بس أنا كنت ما فاهمة إيش اللي كان يقصده، وعلى بالي يعني طفل صغير بيقول أي كلام وغيره كذا، ولكن في الواقع طلع أنه يذكر أسماء الديناصورات الصحيحة، أنا اللي كنت ما أعرف ما هو. فعموما مستمعين تخيلوا معين الأطفال مهووسون بالديناصورات قد يتمتعون بذكاء أعلى. فأجرت جامعات مثل جامعة إنديانا وجامعة ديسكوسنس دراسات تناول تطور الأطفال الذين يطورون شغفا كبيرا بموضوعات معينة مثل الديناصورات أو مثلا العناصر الميكانيكية، مش الكيميائية، الميكانيكية. عموما وجدت هذه النتائج أن هذا النوع من الشغف يرتبط بفوائد معرفية متعددة. بداية كيف ممكن يسهم هذا الهوس في زيادة الذكاء وتطور أيضا المهارات؟ فتطوير مهارات معالجة المعلومات عندما يحفظ الطفل أسماء الديناصورات المعقدة مثل تريناصور، براكيوصور، تريستروبوس، ولا وش اسمه يا ربي ما أعرف حتى اسمه، عموما هي أسماء يعني غلقة شوية، ولكن لما يدرب عقله على تصنيف البيانات وتحليل الاختلافات الدقيقة بين الفصائل فهني راح يعرف فعلا أنه يعني هذا الديناصور إيش اللي يأكله وإيش نظام الغذائي تبعه وإيش حجمه وما إلى ذلك. عموما زيادة مهارة أيضا اللغوية والتعبير، يميل الأطفال إلى استخدام مصطلحات علمية دقيقة عشان يشرحون شغفهم، يعني حتى نحن الكبار يمكن ما راح نفهم هذا الموضوع، فليوسع حصيلتهم اللغوية في سن مبكرة مقارنة بأقرانهم. أيضا تعزيز القدرة على حل المشكلات والاستيعاب، فيتطلب هذا الاهتمام قراءة الكتب أو مشاهدة الوثائق والبحث. يعني على سبيل المثال الطفل اللي تحس أنه يلعب 24 ساعة، ولا إذا كان يشاهد أشياء مثلا تبع الطفولية أناشيد وغيره وكذا، حط له فيلم ديناصورات شوف وش اللي راح يصير، بيترك كل شيء بيركز معك في ذاك الفيلم. عموما هذا الموضوع مستمعين اللي ممكن يطور معهم استراتيجيات متقدمة في المعرفة والاستيعاب والمفاهيم المعقدة. أيضا تشير دراسات إلى أن هذا الهوس المعرفي غالبا ما يبدأ في عمر ما بين 2 إلى 4 سنوات، وعادة ما يتلاشى تدريجيا مع دخول المدرسة نتيجة الانخراط في بيئات اجتماعية واهتمامات جديدة. مع ذلك فإن الفوائد المعرفية والدماغية اللي اكتسبها طفل خلال فترة هوس الديناصورات ممكن تترك أثر إيجابي طويل الأمد على تطوره العقلي. للعلم ترى يعني يمكن فعلا على الأسماء المعقدة للديناصورات، أنا أذكر يعني في نوع من الديناصورات اللي هو يكون قريب وايد على قلب ولد أخوي، فمستحيل تقدر تمسك هذاك الديناصور، هذاك ممكن يعطيك أي ديناصور تاني ويقولك والله شل الديناصور اللي اسمه كذا ولا الديناصور اللي كذا، تيراكس أعتقد اسمه، بس المهم تيراكس لا تمسه، هذا ديناصور ديناصوري المفضل وما إلى ذلك، رغم أنه عندك أكثر عن واحد من التيراكس، لكن لا هذاك يعني شيء ثاني، هذاك شيء مفضل خط أحمر. فعموما تخيلوا معي على المصطلحات الغلقة للديناصورات، وفعلا في ديناصورات يعني نباتية وضخمة، في ديناصورات لا مش نباتية أكلة اللحوم، فهذا كله ما شاء الله عليهم قادرين إنهم يميزونه، رغم أن تشوف الله ديناصورات وحجمها كبير وشكلها مخيف، وكيف طفل إنه ممكن يتأقلم مع هذا الموضوع، ولكن عادي.

صباح الخير، صباح نور وصباح السرور مستمعينا. في هذه المحطة راح نتكلم عن بشرة للصرعان، فتخيلوا معينا في عشبة صينية عمرها 1000 عام قد تعيد إنبات شعرها، هذا والله أعلم. يعني عموما مستمعينا، اسم هذه النبتة يعني وايد غلقة أمانة، واسم صيني، ولكنها استخدمت في الطب الصيني التقليدي لأكثر من 1000 عام لعلاج الشعر والشيب. يعني أعتقد الناس اللي راح تعالج شعرها يلا سيدة على طول صوب الصينة. عموما مستمعينا، تخيلوا معاي إيش اللي تسوي هذه النبتة. فهذه النبتة تساعد على تحفيز نمو الشعر وزيادة الطول، دعم صحة بصيلات الشعر وتأخير تراجعها، وتحسن تدفق الدم إلى فروة الرأس وتعزيز تغذية الشعر. أيضا الآليات المحتملة تعمل العشبة عند عدة مسارات بيولوجية، تعزيز نشاط الخلايا في بصيلات الشعر، تقليل تراجع المبكر لبصيلات الشعر، تحسين الدورة الدموية. ما يجب معرفته أيضا نتائج تكون دائما مبشرة، ولكنها أيضا هي أولية. الحاجة لمزيد من الدراسات مستمرة لتأكيد فعالية وسلامة العشبة، لا يمكن اعتبارها بديلة نهائيا للعلاجات الطبية المعروفة حتى الآن، يعني زراعة الشعر وغيرها. بس على الأقل ها يعني في بشرة شوية للأشخاص اللي ودهم يعالجوا مسألة تساقط الشعر. أيضا إحدى الفنانات الخليجيات اللي بدت بعد في موضوع وفاجأت كذلك جمهورها في مسألة اللي هو علاج الشعر عن طريق الزراعة. فتخيلوا معي إن مثلا يعني ظهورها بدون شعر كان صدمة أمانة للجمهور وصدمة لعائلتها وغيره، القرار اللي هي قررتها. ولكن مسألة اليوم إني أنا أتخذ العلاج أفضل من أنا اليوم يعني أطول بالموضوع بالسالفة بدون أي فائدة. فمسألة تساقط الشعر والتصلع الوراثي وغيره كذا موضوع ترى وايد متعب ومش سهل نهائيا، ويا ما أشخاص حاولوا يعالجوا شعرهم ولكن بلا أي فائدة، حتى يقولوا الله أعلم يعني، بس يقولوا إن حتى زراعة شعر ما راح تعطيك النتائج 100%.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: وصلنا وياكم مستمعين إلى آخر لحظات حلقتنا لهذا اليوم. قبل لا أختم، في رسالة كذا لفتتني شوي في واتساب الشبيبة، يقول السلام عليكم في صباح الشبيب المذيع شيماء السيابية. طبعا احنا نحتفل بهذه الادوات القديمة اللي اصبحت غير صالحة للاستخدام، من انواع مثل سكاكين، المقامش، الملاعق وكل شيء قديم غير مستخدم، نجمعه في قونية عيشة وطحين وننتظر سيارة الباكستاني ونبيع بريالين ولا بريال ولا بثلاث ريالات. هذه احنا احتفالاتنا بهذه الاشياء. هذا مش احتفال يا نبهان، نبهان اعتقد اسمه. سعيد سعيد، هذا مش احتفال نهائيا يعني. أعلق على كلامك يا شيماء عندما قرأت يعني احتفال بالأشياء القديمة. شكرا لك يعني تعليقك وأيضا لهذه الرسالة. سعيد الهشامي، شكرا لك لتواصلك، لكن هذا مش يعني وش أقول لك، والمشكلة يعني رمي الأشياء، هذا مش يعني تقليد أو مثلا كنت مثلا يعني جالس تقدس الشيء اللي موجود معك نهائيا. الله يحفظك يا رب ويحفظ الجميع بإذن الله تعالى. شكرا لك يا سعيد الهشامي على تواصلك معنا عبر أثير إذاعة شبيبة. إذن ختام المستمعين، تقبلوا تحياتنا في ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم أنا أخذكم شيماء السيابية في تقديم وإخراج وإعداد البرنامج. من الكواليس والمرئيات معكم أنوار الأشرف. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: حصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، أو اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة أقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابة.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: ألو السلام عليكم.
1: هانورة اصر على الموضوع.
0: أنت مرة ثانية خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق السينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. تواصل وزارة التراث والسياحة جهودها في تعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة العالمية من خلال مشاركاتها الترويجية في سباق الرجل الحديدي 70.3 بمدينة سوانزي البريطانية، وسباق الرجل الحديدي 70.3 بإسبانيا. تشارك كذلك سلطنة عمان غدا دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. وأيضا المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية توقع على اتفاقية لاقتناء نظام حديث للجراحة الروبوتية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتبني أحدث التقنيات الطبية العالمية. و89.9 مليون برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان بنهاية مايو لعام 2026. وبلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 82 دولار أمريكي و17 سنتا. وإجمالي أيضا عدد سكان سلطنة عمان يبلغ بنهاية شهر مايو الماضي 5,388,513 نسمة، محققا نموا بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا للحديث أكثر حول جديد الأخبار المحلية وأبرز العناوين في البعد الخامس. وأهلا وسهلا بالجميع.

عمان الأوفياء. إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة.

0: يقودكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وسهلا فيكم معنا مستمعين الأكارم في هذا اللقاء من البعد الخامس، لقاء يومي من الأحد إلى يوم الخميس على مدى ساعتين من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. احنا نحاول في كل حلقة من الحلقات أن نقسم هذا البرنامج إلى فقرات فيها تكون أيضا نافذة أخبارية، وهناك أيضا نافذة يعني نتعرف من خلالها على أبرز الأخبار المحلية ومختلف أيضا المشاركات، الحراك المجتمعي وغيرها. ومن خلال ضيوفنا في الأستوديو مرات أيضا عبر الاتصال نحاول أن نقترب من كثير من الفعاليات الأحداث اليومية. ولكن عندما نتحدث عن اليوم، الأعمال السياحية، البرامج وغيرها من المضامين اللي تحمل كثير من الرسائل، أهمها تعزيز السياحة الداخلية والترويج للمعالم والمزارات المهمة اللي ناس كثير ما تعرف ربما عنها. وهناك برنامج باسم صوت ظفار، هذا البرنامج يحمل الكثير من الأهداف. أصبح فعلا من خلال هذا البرنامج السنوي أنه يكون كأداة للترويج للمقومات الطبيعية والثقافية وتعزيز الاقتصاد السياحي وإبراز الهوية الطبيعية والثقافية إلى جانب الاقتصاد السياحي. هناك أيضا بعض الأبعاد فيها ننقل للمشاهد والمستمع في رحلة بين الشواطئ والجبال والأودية والمعالم التاريخية، والفريق أكيد سيقدم تجربة واقعية تلهم كثير من الزوار لاكتشاف المكان نفسه وتعرف العالم بما تزخر به البلد من كنوز سياحية فريدة. ينضم معنا عبر الاتصال الزميل الصديق عبد الله السابع الإعلامي معنا في الشبيبة. يا أهلا وسهلا فيك أخي عبد الله.
2: حياك الله حفيظ ويعطيك الله الصحة والعافية، وشكرا على المقدمة
1: الله يبارك
2: جميلة
1: فيك.
2: اللي من خلالها أكيد تسخر الجهود للترويج عن السياحة لسلطنة عمان بمختلف المحافظات ومختلف الزوايا الجميلة والمختلفة دائما في بلدنا الحبيب.
1: جميل. مثل ما تابعنا أن البرنامج يعني تم إقامته في فترة سابقة، ولكن أين تأخذنا رحلة صوت ظفار في هذه الفترة الصيفية؟
2: طبعا هو الطريق إلى طلالة، كذا كان اسم الفكرة أو أحوال الفكرة. طبعا انطلقنا اليوم من النقطة الأولى اللي هي من المتميزة للسيارات اللي هي فوكس واجن، بعد ما استلمنا السيارات المخصصة لهذه الرحلة وانطلقنا من محافظة مسقط، ولازلنا في محافظة مسقط تحديدا في ولاية قريات حاليا. قبل شوي انتهينا من تصوير المعلم السياحي الجميل والرائع طبعا سد وادي ضيقة، وهو الغني عن التعريف. تحدثنا في عن بعض المعلومات وذكرنا إلى بإيش يتميز هذا الموقع من خلال التضاريس المنطقة، كذلك السعة التخزينية للمياه في سد وادي ضيقة، وأيضا المرافق الموجودة لهذا السد. والآن حاليا طبعا في استراحة مع الفريق الموجود، طبعا أنا والأستاذة براءة راشد وكذلك المصورين والمخرج لهذا العمل. ومن ثم إن شاء الله حفيظ راح ننتقل إلى النقطة الثانية اللي هي طبعا شاطئ قريات، هذا المكان الجميل اللي يتميز بعدة جوانب سياحية تزخر فيها المنطقة، ومهم جدا أيضا أن نوصل رسالتنا لكل المتابعين والناس أيضا المتجهين إلى محافظة ظفار، أنه هناك على الطريق في كثير من الأماكن اللي من خلالها بإمكانكم تستمتعوا وأنتوا في هذا المسار.
1: جميل. مساركم بما أنه يحمل برنامج صوت ظفار أكيد الوجهة إلى محافظة ظفار، وتحية إلى أيضا صانعة المحتوى والناشطة براءة راشد اللي رافقتك في هذه الرحلة، وفيها أكيد راح تنقلوا بعض المشاهد الجميلة، فيها تحفز الناس على جمالية المكان وروعة أيضا الأجواء هناك في الخارج، ولو أن ارتفاع درجات حرارة الصيف، إلا أن بعض الأماكن فعلا ما بعد العصر أو فترة الصباح الأول الصبح ربما يكون الجو بعض الشيء جيد للاستمتاع بهكذا مناظر، لكن أكيد الواجهة البحرية في هذه اللحظة هناك المشاهد تختلف معك، وأنتوا الآن تتجهوا إلى محافظة ظفار قد يستغرق الأمر أكثر من يوم، فكيف هو الحال في شكل المكان حولك؟ كيف التفاصيل يعني في من خلال الموقع اللي بدأتوا فيه من أول الصباح إلى اللحظة اللي أنتوا فيها بالتحديد وين؟
2: تعرف حفيظ، التجربة الجديدة للواحد يعني فيها من التشويق والحماسة دائما، فكان هذه المشاعر اللي كنا نحملها وإحنا يعني قبل الانطلاقة لما وصلنا إلى محطتنا الأولى اللي هي سد وادي ضيقة. لا أخفيك أمرا أنه ارتفاع درجات الحرارة يعني إلى بداية الأربعين، إلا كان نسمات الهواء اللطيفة يعني موجودة في المكان، كذلك أيضا الطابع المكان بشكل عام يعطيك يعني الجمالية وكذا يحرك شوية المشاعر الساكنة. يعني إحنا كشباب بتحب تعرف مثل ممكن واحد يحقق له طلعة معينة لما عائلية يعتبر له كذا أجواء استثنائية في الموقع. يعني لا أخفيك أمرا اليوم عندنا أكثر من موقع إن شاء الله راح نتجه له، النقطة القادمة أيضا من بعد شاطئ قريات إلى وادي شاب بإذن الله.
1: جميل.
2: هذا الوادي المكان المميز اللي أيضا يعني ممكن ناخذ جولة في الوادي من خلال أيضا الوسائل المتوفرة في المنطقة. كذلك يعني ما أخفيك أمرا أنه رعاة البرنامج مشكورين ودعمهم هذا حاضر وبقوة، شركة فوكس واجن، كذلك أيضا بنك مسقط هذا الداعم اللي حقيقة يعني كيف ما قلنا فيه ونحن شهادتنا مجروحة، وجودهم اليوم كرفيق معنا في هذه الرحلة من خلال أيضا الحملة التسويقية لبطاقة مال، هذه البطاقة الوطنية التي يعني تستخدم في المدفوعات المحلية سواء كان التطبيقات المحلية أو أيضا تطبيقات الحكومية داخل السلطنة وأيضا الأفرع الموجودة وكل هذه التفاصيل الجميلة اللي تشاركنا في هذه الرحلة.
1: جميل. أكيد يعني قد تكون هناك في بعض المواقع أثناء رحلتكم أن الواحد ممكن راح يجد مطاعم أو مقاهي أو مرافق تجعل الزيارة أكثر راحة وممتعة.
2: يعني ما فيك أمر حفيظ، يعني أنت تكلمني وصحن العيش كذا يعطيني نظرة
1: هذه خيانة
2: يعطيني غمزة، ما أدري حتى شميت الريحة أنت ولا كيف يعني.
1: بلغوني أنكم مفترض الآن على وقت الغداء ولكن إحنا قطعنا غداك.
2: نعم، راحتنا الأولى. ما فيك أمرا حفيظ، الخدمات الحمد لله رب العالمين متوفرة، كمطاعم، محطات بترول، استراحات، كذلك أيضا فنادق للناس اللي تقضي يعني أكثر من يوم على هذا الطريق. إن شاء الله مثل ما ذكرت لك بداية إن إحنا إن شاء الله راح يعني نتجه إلى محافظة ظفار عن طريق الطريق الساحلي. نعم. إلى ظفار، يعني نوعا ما نأخذ زاوية مختلفة غير المعتاد، الناس يعني تسلك الطريق قدم تمرير.
1: صحيح.
2: إحنا راح نسلك الطريق الساحلي بإذن الله تعالى.
1: طيب ممكن بس تعطينا البرنامج من أول الصباح إلى هذه اللحظة، كيف كان هو البرنامج والوقت المتبقي، كيف أيضا راح تكون شكل هذه الرحلة اللي تمتد على طريق الساحلي من مسقط مرورا بالدقم والوسطى إلى وصولكم إلى شرفثات وشليم وجزر الحلانيات، ومن هناك إلى حاسك وسدح ومرباط وصلالة. فراح كيف يكون ربما احنا أكيد في قادم الوقت لا شك أننا راح نأخذكم أستاذ عبد الله، لكن أكيد الآن في اللي في بالكم أي كيف راح يكون برنامجكم جدولكم باختصار؟
2: احنا طبعا مثل ما خبرتك عندنا جدول متفق عليه بعد الاجتماعات التحضيرية لهذا البرنامج. انطلاقتنا كانت الساعة 9 الصباح، انطلقنا من الموقع، تزودنا بوقود المركبات، جهزنا أنفسنا وانتقلنا إلى أولى محطاتنا الآن في قريات، والآن يعني وقت الاستراحة، وبعد الاستراحة إن شاء الله سوف ننتقل إلى محطتنا القادمة اللي هي شاطئ قريات ومن ثم إلى وادي شاب. هذا جدول اليوم إن شاء الله في تمام الساعة 5 عصرا ننتهي إن شاء الله من تصوير هذه المواقع، وثم ننتقل إلى ولاية صور بإذن الله. إقامتنا راح تكون في ولاية صور لهذا اليوم إن شاء الله. أطلعك على باقي التفاصيل بكرة لأني ما أريد أحرق كل التفاصيل.
1: أكيد.
2: وأيضا هناك نعم في خلال منصات التواصل الاجتماعي الشبيبة، راح ننزل بعض الكواليس كذا لزيارتنا ورحلتنا لهذه المناطق.
1: عسى الله يوفقكم واستمتعوا بوقتكم، وربنا إن شاء الله يحفظكم وتروحوا وترجعوا بالسلامة واستمتعوا بأجواء الصلاة كذلك.
2: شكرا لك درب. حفيظ، وأنا هذه دعوة للجميع أنه يترقبوا الكواليس هذه الرحلة عبر منصات الشبيبة.
1: يا هلا وسهلا فيك. إذن كان معي عبر اتصال زميل الإعلامي عبد الله السابي للحديث عن رحلة صوت ظفار. راجعين لكم بعد هذا الفاصل الإعلاني.
0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: ليش ما يضغط؟
3: لا بعد، لازم نسوي ضغط النص.

0: وخليك شبابي.
1: زين
2: عيش هيادي قرب. فكرت في هديتي؟
3: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
2: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
4: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذه اللحظات. أكيد كنا مع الزميل الإعلامي عبد الله السابعي وانتقلنا في صوت ظفار. هذه الرحلة اللي بدأت من مسقط وصولا إلى محافظة ظفار وكذلك العودة تستغرق قرابة 5 إلى 6 أيام ينقل فيها بعض الجولات السياحية وتعزيز السياحة الداخلية. ولكن هذه المرة نذهب إلى المهندس فدا بن أحمد البلوشي عضو مجلس البلدي بمحافظة مسقط ممثل ولاية السيب. مساء الخير، يا أهلا وسهلا فيك أستاذ المهندس فدا.
1: مساك الله بالنور والسرور أستاذ حبيب،
0: طمني عليك، كيف أمورك؟
1: خير الله يسلمك.
0: أنت من الناس الأعزاء على البرنامج، فدائما إحنا يعني نتطلع إلى معرفة كل ما هو جديد واللي يدور من لقاءات واجتماعاتكم. فنتحدث عن أيضا آخر لقاء أو اجتماع كان معكم.
1: نعم، حقيقة هناك عدة اجتماعات البارحة واليوم. نعم. طبعا كان هناك فعالية يوم أمس عن الملتقى الثاني للجان الصحية بمحافظة مسقط اللي انعقدت في مكتب والي السيب بمشاركة ممثل الجهات الحكومية واللجان الصحية بالمحافظة.
0: نعم.
1: طبعا جاء هذا بهدف تعزيز التعاون والتكلم للأدوار لخدمة المجتمع في محافظة مسقط. طبعا نحن نعلم أن الصحة اليوم يعني ما عاد مسؤولية وزارة الصحة فقط، بل هي مسؤولية يعني مشتركة بين جميع الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص والمجتمع. ولهذا جاء هذا الملتقى يعني لتأكيد أهمية العمل الجماعي والعمل كفريق في مواجهة التحديات الصحية اللي تؤثر على المجتمع. نعم.
0: جميل. طيب إذا جينا نتحدث عن نقل سوق السيارات المستعملة إلى الموقع الجديد، إيش الدوافع الحقيقية اللي استدعت أن يتم نقل سوق السيارات المستعملة من موقعها الحالي إلى الموقع الجديد؟ نعم. بمحاذاة أعتقد المسلخ المركزي بولاية سيب.
1: نعم. حقيقة جاء هذا القرار من بلدية مسقط استجابة للملاحظات والشكاوي اللي وردت من المواطنين وهالي المنطقة، طبعا حيث كان يولد زحام مروري كبير في المنطقة خاصة في أوقات الذروة وعطلات نهاية الأسبوع اللي أثر على انسيابية الحركة وأيضا سلامة مستخدم الطريق، وكذلك انزعاج الأهالي من وجود السوق في بالقرب من الأحياء السكنية يعني من البيوت السكنية. فطبعا الموقع الجديد اللي كان مقترح، طبعا هذا المقترح كان من السنة الماضية شهر 10.
0: نعم.
1: بس تم تأجيل الموضوع لعدة مواضيع فنية بين الجهات المختصة، والحمد لله يعني جاء الخير ثم نقل السوق يعني الحمد لله. طبعا الموقع الجديد الموجود بالقرب من مسلخ البلدية المسلخ المركزي بالولاية، طبعا هذا يعني الموقع الجديد فيه مساحة كبيرة طبعا وراح يكون في تنظيم أفضل.
0: نعم.
1: وأيضا يعني ما يخلق من يعني اختناق مروري لكونها بعيد عن الشوارع الأساسية يعني، وطبعا يعني راح يكون يمنح البائع والمشتري يعني بيئة أكثر ملائمة مع إمكانية يعني يمكن نطور الخدمات عاد في المستقبل، ممكن نعمل لهم مواقف سيارات أو خدمات أخرى يعني.
0: جميل. طيب
1: وطبعا نحن يعني نحن في المجلس البلدي نؤمن. نعم. أن تنظيم الأسواق ما يقتصر على الجانب التجاري فقط طبعا، بل ينعكس أيضا على جودة الحياة من خلال تقليل الزحام وتحسين المشهد الحضري ورفع المستوى السلامة المرورية. نعم.
0: طيب هل هذا الانتقال يعني سيكون له أثر واضح من خلال معالجة التحديات اللي كان يواجهها البائع والمتعاملين في السوق؟
1: نعم، يعني الوضع الحالي طبعا الفكرة كان نقل السوق على أساس نتفادى الزحام ونعالج يعني الشكاوي المواطنين، ولكن من جانب آخر يعني كيف يحسن من البائع والمشتري، ربما لأن الموقع يكون أكثر يعني أكثر تنظيم ومساحة كبيرة، يعني ممكن أنه مثلا يخلق نوع من الارتياح لدى البائع والمشتري ويجذبه أنه يروح هذا السوق. نعم.
0: طيب أستأذنك فاصل قصير، خليك معنا على الخط، إحنا بس فقط مرتبطين بتوقيت الآن الفاصل الإعلاني وراجعين. ابقى معنا المهندس فدا. فاصل قصير مستمعين الأكارم وبعدها إن شاء الله راجعين في البعد الخامس.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعداً في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
5: لا، إيش هو؟
4: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
5: فنان، إيش ننتظر بعد؟
4: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد مستمعين الأكارم، وعودة مرة أخرى إلى المهندس فدا بن أحمد بن عبد العزيز البلوشي، عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط، ممثل ولاية سيب. حياك الله مرة أخرى المهندس فدا. أهلا المهندس فدا.
1: حياك الله،
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب، إذا جينا نتحدث عن أبرز المزايا والخدمات اللي يوفرها الموقع الجديد، وش اللي يعني يجعل تجربة البيع والشراء أكثر تنظيم وكفاءة في اعتقادك في هذا الموقع الجديد؟
1: والله هو مثل ما يعني تكلمت سابقا أن الموقع هذا موقع يعني مفتوح ومساحته كبيرة.
0: نعم.
1: وطبعا يعني ما راح يخلق نوع من الزحام أو الاختناق في المنطقة، بحيث يولد بيئة يعني مناسبة أفضل للوضع الحالي، مثلا البائع والمشتري إنهم يتعاملوا، مثلا يكون عندهم مساحة مفتوحة والموقع ما يكون فيها زحمة. طبعا نتكلم عن المواضيع الفنية، طبعا هذا السوق مش سوق يعني دائم أو رسمي، طبعا هذا كان يعني معالجة لموضوع معين اللي هو موضوع الاختناق المروري وكثرة الشكاوي في المنطقة، يعني اللي كان المسلخ، عفوا اللي كان سوق السيارات بالقرب من الأحياء السكنية. طبعا جاء هذا القرار أنه راح يكون معالجة مبدئية، والمعالجة الثانية طبعا راح يكون هناك يعني في المستقبل إن شاء الله راح يكون هناك سوق مركزي للسيارات المستعملة، بحيث يتوقف كل هذه الأسواق العشوائية أو الأسواق التقليدية المعروفة.
0: طيب يعني. جميل، احنا نتحدث الآن عن المحور الآخر.

0: تشوفون انتشار الأمراض المزمنة كممرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
1: نعم.
0: وأيضا نرى كثير من وفيات جراء الجلطات يعني. فطبعا هذه الأشياء يعني يحتاج لهم وقاية. يعني كيف يكون الوقاية وكيف يكون العلاج يعني الوقاية قبل العلاج.
1: أحسنت.
0: فهذا يأتي أهمية تكثيف برامج التوعية الصحية يعني ابتداء من المدرسة إلى الإعلام يعني. وطبعا هنا يبرز دور الجهات المختصة بنشر التوعية الثقافية الصحية في جميع الأماكن وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا تشجيع الأفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحية. طبعا نحن كمجلس بلدي يعني دورنا يأتي أنه كيف نحن نقوم بتوفير المزيد من المماشي والمرافق الرياضية في الأحياء السكنية، ولأن تشجع كثير من أفراد المجتمع على ممارسة المشي والنشاط البدني. طبعا هذا أبسط وأفضل الوسائل للوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة. يعني الإشكالية التكاليف اللي تدفعها وزارة الصحة في علاج هذه الأمراض ترى تكاليف باهظة توصل إلى مليارات الريالات. فنحن ممكن نتفادى هذه الأشياء عبر الوقاية. فهذا يأتي إن دور كيف نحن نكثف من دور المماشي الرياضية والمنتزهات على أساس الناس يبدو يعني يتحركوا على الأقل.
1: جميل.
0: أو يمشوا أو يعملوا رياضة ويتجنبوا من هذه الأمراض اللي تكاليفها باهظة يعني وعائق كبير على البلد. نعم.
1: جميل. طيب إذا هذا بالنسبة إلى المؤسسات والقطاعات وأنتم كمجلس بلدي، لكن عندما ينتقل الموضوع إلى دور المواطن هنا، إيش الدور اللي يمكن أن يؤديه المواطن في إنجاح هذه البرامج، في إنجاح هذه الحملات اللي تقوم فيها اللجان الصحية وتحويلها إلى وتحويل الوعي الصحي إلى ممارسة يومية؟
0: نعم. طبعا هذا يعني يحتاج أنه الشخص نفس الشيء يعني يبادر من بيته مثلا، يحاول يخلق نوع من تغيير نمط الحياة سواء في الأكل والشرب. وأيضا يكون يعني الرياضة تكون جزء من نمط الحياة يعني.
1: نعم.
0: ما يكون إنه عبء أو شيء إضافي، بل يكون هي جزء من نمط الحياة يعني. هذا ثقافة يبدأ من البيت وأيضا ويذيها المدرسة وجهات العمل. وطبعا الحين وسائل الإعلام وسائل التواصل منتشرة بشكل كبير يعني، فمن السهل جدا يعني الموضوع هذا يوصل إلى يعني الناس أو المواطنين.
1: جميل. ممكن ننتقل أيضا إلى المحور الأخير المهندس، أعرف أن عندك الساعة 3 تقريبا ارتباط، ولكن نستفيد من الدقائق المتبقية في موضوع تنظيم حظائر وعزب الحيوانات. هنا يشهد هذا الملف أكيد اهتمام واضح ومتزايد من المواطنين. إيش أبرز الإشكاليات اللي ربما رصدتوها أو رصدها المجلس البلدي فيما يتعلق بانتشار الحظائر، انتشار أيضا العزب بالقرب من الأحياء السكنية؟
0: نعم تقريبا اليوم كان عندنا اجتماع في مكتب سعادة والي سليب، وطبعا من المواضيع المهمة اللي ناقشناها هو تنظيم حظائر وعزب الحيوانات الحالية اللي موجودة عندنا في الأحياء السكنية بولاية سليب.
1: نعم.
0: لحظة شوية.
1: ماشي. بس أكيد يهمنا أن يعني نعرف أن كيف المجلس البلدي قادر أن يوازن بين الحفاظ على مصلحة مربي الثروة الحيوانية وضمان أيضا جودة الحياة والبيئة الصحية للسكان، والمعايير أيضا لو ممكن كذا نتناولها بشكل مختصر ما يتعلق بأساس اختيار المواقع المناسبة لإنشاء الحظائر والعزب.
0: عفوا أستاذ حبيب،
1: بعيد عن التجمعات. نعم. لا بأس. معنا معنا المهندس.
0: نعم. طيب. طبعا المواضيع يعني تنظيم حظائر الحيوانات من المواضيع المهمة عندنا في الولاية وبالمحافظة بشكل عام. طبعا يحتاج لهم إيجاد مواقع مناسبة بعيدا عن يعني الأحياء السكنية، لأنه نحن نفس الشيء يعني نواجه كثير من الشكاوي المواطنين ترد علينا في المجلس البلدي وفي مكتب الولاء وأيضا في عبر بلدية مسقط يعني. فإنهم الناس يعني يتأذوا من وجود الحظائر داخل المناطق السكنية اللي تسبب من روائح يعني وإزعاج، وأيضا لها آثار يعني بيئية وصحية أخرى. طبعا نحن يعني ما نستهدف مربي الحيوانات أو الشخص اللي عنده حيوانات، نحن يعني هدفنا أنه نخلق نوع من اللائحة أنه ينظم هذا النشاط بطريقة تحقق يعني مصلحة الجميع. فالمربي يعني يحتاج إلى موقع مناسب يتوفر فيه الخدمات.
1: ممتاز.
0: نعم.

0: طبعا هذا الموضوع ناقشناه مع الجهات المختصة وارتئينا انه لازم يكون هناك في لائحة تنظم هذا النشاط، يعني كون الازعاج والاهالي وايضا لما لها من اثار بيئية وصحية. طبعا هناك موقع يعني موجود من 2017، الموقع موجود في منطقة الجفنين، وطبعا نحن يعني اقترحنا عليهم انهم يحاولوا ينقلوهم جميع العزب والحضار والحيوانات في الولاية ينقلوهم الى هذا الموقع. وطبعا يعني لانه ما حلو يعني تشوف هذا المشهد
1: صحيح.
0: يعني ما لايق على ولاية السيبة ومحافظة مسقط، يعني وجود هذه الحضائر بين الأحياء السكنية وفي المناطق الجديدة.
1: جميل. طيب أختم هذا الحديث، وأنا مدرك أنك أنت أيضا مستعجل على هذا الاجتماع. طيب موضوع تنظيم الأسواق وتعزيز الصحة المجتمعية وكذلك تنظيم استخدام الأراضي مثل ما تفضلت في ما يتعلق بتربية الحيوانات والمواشي، نجد أنها كلها تصب جميعها في هدف واحد هو تحسين جودة الحياة. من وجهة نظركم إيش الأولويات اللي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي خلال الفترة المقبلة لتم تنفيذها، والرسالة اللي تود توجيهها لأهالي ولاية سيب ومحافظة مسقط؟
0: نعم، لرفع جودة الحياة طبعا نحن محتاجين إلى رفع كفاءة شبكة الطرق عندنا في الولاية سيب، وأيضا معالجة مشاكل الصرف الصحي، لأنه كثير من الشكاوي من المواطنين يعني شركة تعمل ولا ترجع الشارع مثل ما كان يعني قبل، فهذه الشكاوي كثير منتشرة عندنا. وأيضا مواضيع الاختناقات المرورية اللي نشهدها طبعا عندنا في الولاية، وهذا يتطلب طبعا مثل ما قلت رفع كفاءة شبكة الطرقات، وأيضا تنظيم يعني الأسواق الشعبية، وأيضا المواضيع الصحية، يعني أيضا يعني نحتاج كثير من المدارس، حيث هناك تحدي كبير دائما في كل سنة، يعني عندنا أزمة في تسجيل أبنائنا الطلبة في مدارس السيب. طبعا هذا لأنه في ضغط كبير من الأخوة الوافدين على هذه المدارس الحكومية.
1: يعطيك العافية، كل الشكر لك والتحية. شكرا
0: بارك الله فيك.
1: أحسنت. إذن كان معنا عبر الاتصال المهندس فدا بن أحمد بن عبد العزيز البلوشي، عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط، ممثل ولاية السيب. احنا نطلع فاصل قصير بمشيئة الله، وبعدها راجعين لكم في البعد الخامس. تفضلوا بالبقاء معنا مستمعين الأكارم.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: إذن حياكم الله معنا من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء اليومي من البعد الخامس، محاولين في كل حلقة أن نقترب من أبرز الأخبار المحلية ونقترب من تطلعات المجتمع، أفكار الشباب. وفترة الصيف هي فترة متاحة أن الواحد ممكن يستثمرها بشكل جيد. فأيضا أوجه تحية للطالبة إيمان المعولي، طالبة إعلام، وهي أيضا متدربة معنا في الشبيبة وفي هذه الاستوديوهات لتطور أو تتعرف أيضا على احتياجات العمل الإذاعي المرئي، نقل عبر الصوت والصورة من خلال المنصات الخاصة، كونها أيضا في تخصص الإعلام الرقمي والتسويق. وكثير حلو أن فترة الصيف تنتقل هذه الفترة إلى أن تصبح فترة أن الواحد يأهل مهاراته بشكل أفضل، أن فعلا كيف يبني قدراته، كيف ممكن ينمي مهارة في جانب القيادة، في جانب الهوية الشخصية، في جانب التخطيط، رسم أهداف مستقبلية. فبالتالي عندما نفتح هذا المجال يصبح فعلا أو تصبح مهارات المستقبل تبدأ من صيفك. أنت اللي قادر أنك تخلي هذا الصيف هو وقت للفائدة، بدل ما تبحث عن الملهيات الأخرى وتنشغل بأمور يعني قد يكون أيضا بلغت أو أفرطت في استخدامها كوسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة محتويات غير مفيدة بذاك الشكل. لكن إن كانت محتويات قد تنمي مهارة فيك هذا لا ضير. أعتقد ينضم معنا عبر الاتصال مباشرة هاتفيا المدرب الأستاذ أيضا الخبير المدرب ناصر بن خلفان البادي. مساك الله بالخير، يا أهلا وسهلا فيك.
2: مساكم الله بالنور أخي الأستاذ حفيظ، حياك الله. الله يسعدك وشكرا على طرح هذه الموضوعات المهمة مثل ما تفضلت للمجتمع وللشباب. الله يحييك.
1: لماذا الصيف نقطة تحول؟ هنا أقصد ليش بعض الشباب يرى أن فترة أجازة الصيفية فترة استراحة وراحة، بينما يراها أشخاص قد نعتقد بأنهم فعلا ناجحين هي فرصة لتغيير مسار حياتهم للأفضل؟
2: نعم، هي الإجازة مثل ما تفضلت أستاذ حفيظ، بعض الناس يستغلها كفرصة من أجل أنه ينطلق لبناء مهاراته وبناء ممارسات جديدة تمكنه من النجاح والوصول إلى أهدافه التي وضعها لنفسه. وبعض الناس يتعامل مع الإجازة على أنها هي فرصة لأن أنا أرتاح من العمل أو الدراسة، وبالتالي يقضي الإجازة في الاستراحة. المشكلة أنه الإجازة إذا نظرنا لها بهذه النظرة مش عيب أنه الإنسان يرتاح طبعا ويستجم، بل هذا مطلب أساسي في الحياة، الإنسان يرتاح ويستجم من العمل أو من الدراسة. لكن المشكلة إذا كانت هذه فترة الاستراحة طويلة تتحول إلى كسل. يعني إحنا نعرف غالبا أنه فترة الصيف تقريبا من شهرين إلى 3 أشهر، ومعظم الناس فعلا فيها في إجازات سواء الموظفين أو الطلاب.
1: نعم.
2: فإذا نظر إلى هذه الفترة الذهبية من الإجازة اللي هي 3 أشهر أو شهرين أو شهر إلى أنها هي كلها لازم تروح في الاستراحة، المشكلة أنها هي ما تظل كفرصة للاستراحة، لأن الاستراحة مع استمرارها تتحول إلى فترة كسل.
1: نعم.
2: والإنسان حينما يكسل يعني يبدأ يدخل في مرحلة الملل، ويدخل في مرحلة التفكير في أشياء سلبية حتى أحيانا.
1: صح.
2: لذلك في تصوري أنه النظرة الصحيحة للإجازة أنها هي فرصة للنماء وللتطور، مع طبعا مراعاة اللي هو جانب الاستراحة فعلا والاستجمام والسفر، هذه أشياء جدا مهمة.
1: جميل.
2: والنظر إلى أدوات الاستراحة إلى أنها هي فرصة أيضا لتنمية الذات. فالسفر مثلا هو متعة في الحقيقة.
1: جميل.
2: ولكن الإنسان أيضا ينبغي أنه ينظر للسفر أنه هو فرصة للاستفادة والتعلم. الإمام الشافعي يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: جميل. طيب.
2: فالسفر نعم، فأدوات الاستراحة أو أدوات الإجازة ممكن إحنا ننظر لها من زاويتين: زاوية إنها هي بس استراحة وبعدين تتحول إلى كسل وملل، أو إن إحنا ننظر لها إلى أنها هي فرصة لأنه إحنا فعلا نستجم ونستريح، وفي نفس الوقت على الهامش إحنا نطور من أنفسنا، نطور من مهاراتنا، نستفيد من هذه الأدوات مثل السفر ومثل الاستجمام، مثل إنه الإنسان يقرأ أشياء مثلا في القراءة، زيارة الأهل وغيرها من الأشياء، ممكن إحنا نستغلها كفرصة.
1: طيب.
2: أيضا لتطوير الذات.
1: إيش هي المهارات اللي يستطيع الشاب أن يكتسبها خلال الشهرين؟ إحنا نقول فترة صيف فعليا هي
2: نعم.
1: هو شهر 7 و8 هي الفترة قد تكون الحقيقية للأجازة اللي تتفق مع الكليات والجامعات والمدارس، لكن قد هذه المهارات يمكن أن تغير مستقبله المهني.
2: نعم صحيح، هي المهارات كما تفضلت أستاذ حفيظ، هي المهارات الإنسان لما يكتسب الآن مهارة أو يكتسب عادة أيضا، لأنه ما ننسى أيضا دور العادات.
1: جميل.
2: بعض الناس يركز فقط على المهارات لكن أيضا العادات مهمة، لأنه الإنسان يمكن يكتسب مهارات مثل مهارة التخطيط، مهارة الحديث مع الآخرين، مهارة التفاوض، مهارة الإقناع، مهارة التدريب، مهارة التسويق وغيرها من المهارات المختلفة، لكن إذا ما كانت العادات تساعد على استغلال هذه المهارات
1: نعم.
2: هذه المهارات ظل حبيسة الأدراج كما يقال.
1: جميل ممتاز.
2: فالإنسان مثلا إذا عنده مهارة خلنا نقول التسويق والإعلام والتسويق وما شابه ذلك، مثل المهارة اللي ذكرتها عن بنتنا هذه قبل قليل، هذه المهارة إذا ما كان عنده عادات التعلم وعادات الانضباط وعادات المبادرة وعادات الجرأة الأدبية وعادات اللي هي الاستمرار في التنفيذ، هذه المهارة تظل يعني حبيسة الأدراج.
1: جميل.
2: لذلك الواحد منا في خلال هذه الإجازة وخاصة أبنائنا الشباب في الجامعات والمدارس وحتى الكبار يعني يركزوا على هذه المسارين، إن أنا أطور لي ممارسات جديدة وأطور لي أيضا مهارات جديدة.
1: جميل. طيب.
2: وبعد ما أشوف هذه المسارين يفضل، ودائما نقول أنه نحدد رؤية، لأن الرؤية هي اللي تساعدنا على الاستمرار في تطوير المهارات والممارسات.
1: جميل. سؤال
2: الإنسان بد...
1: جميل. ما أسمح لي قطعت عليك.
2: تفضل.
1: أيضا هي طرحت سؤال، يعني الطالبة إيمان المعولي هي موجودة معنا وأيضا كتبت لي ملاحظة بسيطة تذكر أن مهارات المستقبل، يعني تذكر أنه إيش يحتاج الشباب اليوم، وتقصد هنا إيش أكثر المهارات اللي سيزداد عليها الطلب خلال السنوات القادمة أو العشر المقبلة في اعتقادك؟
2: نعم نعم، هي أكمل بس النقطة الأولى بعد إذنك تكرمن وبعد
1: أكيد.
2: أختي إيمان، فالإنسان في البداية يحدد رؤية وين يريد يوصل بالضبط، لأنه الإنسان أيضا لما ما يمتلك رؤية تصبح المهارات مشتتة. يعني تجده يكتسب مهارة من هنا ومهارة من هنا ويدخل دورة هنا ويكتسب خبرة هنا وتصبح هذه المهارات مشتتة ما يجمعها سلسلة أو رابط واحد.
1: أحسنت.
2: لكن وجود رؤية من البداية، أنا وين أريد أوصل خلال السنوات القادمة بعد ما أتخرج، وظيفتي وين أريد أوصل بالضبط، هذا يساعدني على أني أنا أختار المهارات اللي توصلني إلى هذه الرؤية، لأنه المهارات كثيرة فما ممكن أنا كشخص أتعلم كل شيء. بعد ما يحدد الرؤية هنا يحدد في كل إجازة مثلا أو في كل فترة مهارة أو مهارتين فقط، لأنه أيضا التشتت في بعض الشباب يدخل، من خلال خبرتنا في عالم التدريب يدخل بعض الشباب يريد يبني 15 مهارة في نفس الوقت.
1: أحسنت.
2: فيتشتت فيطلع بدون حصيلة، لكن يركز فقط في كل صيف على مهارة مهارتين، أيضا ممارسة ممارستين يريد يركز عليها، وبعد ذلك يبدأ ينميها فعلا ويطورها ويحتك بالخبراء، ممكن يحضر دورات تدريبية عن بعد أو حضورية، وحتى توجد محاضرات وبينارات مجانية ممكن أن الإنسان يستفيد منها، يحتك بالخبراء، يقرأ، يدخل في اليوتيوب، وسائل كثيرة لتنمية المهارة، أو أنه حتى ينضم إلى عمل في إحدى الشركات أو المؤسسات لأقاربه أو زملائه يكتسب في هذه الخبرة. هذا الجانب. لو الجانب اللي سألت عنه أختنا إيمان اللي هي مهارات المستقبل، حقيقة يعني مهارات المستقبل أصبح الحديث عنها اليوم كثير جدا.
1: صحيح.
2: لأنه كل فترة احنا نلاحظ أنه كل فترة من الفترات تناسبها مهارات محددة.
1: أيوة.
2: بمعنى المهارات اللي كانت الناس يحتاجوها قبل 10 سنوات مثلا، نضرب مثال واضح جدا، يمكن قبل 10 سنوات 15 سنة كانوا الشباب يحتاجوا إلى مثلا مهارة البرمجة. اليوم مهارات الذكاء الاصطناعي أغنت عن هذه، تقريبا شبه أغنت عن هذه المهارة.
1: صحيح.
2: فاليوم مثلا التوجه في المستقبل، احنا نحتاج نوعين من المهارات، جوابا على الأخت إيمان، نوعين من المهارات. المهارات الأولى اللي هي المهارات الشخصية، يعني مهارة الثقة بالنفس، مهارة المبادرة، مهارة الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، مهارة التعلم الذاتي، مهارة التفاوض والإقناع. هذه ضرورية تظل موجودة، لأنه البعد الإنساني هذا مطلوب.
1: حاضر.
2: حتى لو
1: إحنا حاضر.
2: أيوة، لابد أنه يكون حاضر، لأنه إذا امتلكت أنا مهارات المستقبل دون أن أمتلك هذه المهارات ما بيوصلني إلى مكان.
1: أحسنت.
2: لأنه إذا أنا كنت يعني أمتلك مثلا على سبيل المثال سيارة لكن ما أعرف قيادة السيارة، ما في فائدة من وجود السيارة معي. المهارات الأخرى اللي هي مهارات المستقبل اللي هي طبعا الذكاء الاصطناعي على رأس هذه المهارات. مهارات أيضا رغم أنه وجود ذكاء اصطناعي لكن احنا محتاجين إلى مهارات التسويق والإقناع. محتاجين إلى مهارات مثلا كتابة المحتوى الإنساني. محتاجين مثلا إلى مهارات قيادة الفريق والتأثير في الآخرين. محتاجين أيضا إلى المهارات القيادية المتقدمة مثل القيادة التنفيذية اللي هي التخطيط سواء الاستراتيجي أو التخطيط التنفيذي. محتاجين موضوع اللي هي إدارة المخاطر. فهذه المهارات ما زال عليها يعني حتى في المستقبل ما زلنا محتاجين لها مهما طيب تقدمنا.
1: هل هناك في اختلاف كبير بين مهارات المستقبل والمهارات الأكاديمية؟
2: إذا كنا نقصد بالمهارات الأكاديمية اللي هي المهارات اللي يحتاجها الطالب مثل مهارة البحث ومهارة الكتابة ومهارة التعليم وما شابه ذلك، إذا كان يقصد بها هذه المهارات، طبعا هذه المهارات تدعم مهارات المستقبل. بمعنى أنه الإنسان يعني حتى لو تطورت أدوات المستقبل ما يزال محتاج إلى أنه هو يتعلم طريقة البحث، طريقة اكتساب المعلومة والوصول إلى المعرفة، ويحتاج أيضا إلى مهارة يعني نقل المعرفة للآخرين. يعني هنا يعني المهارات ما نستطيع إحنا نقول إنه عندنا مهارات قديمة ومهارات حديثة.
1: جميل. طيب
2: نعم.
1: ليش كثير من الشباب يربطوا الإشكالية الكبيرة أنه يربطوا الجانب القيادي ومهارة القيادة بالمنصب، يعتقد أنه فقط أن القيادة هو فقط يتعلق بمنصب في مؤسسة، بينما هي في الحقيقة قد تكون سلوك يومي.
2: نعم والله، هي القيادة نستطيع من هذه الزاوية أن نقول أنها نوعين القيادة. القيادة بالمنصب، وهذا طبعا أمر أساسي
1: أكيد.
2: لأنه الإنسان يحتاج إلى قيادة شركة، يحتاج إلى قيادة مؤسسة. واليوم هناك عندنا مؤسسات، اليوم وقبل اليوم عندنا مؤسسات تحتاج إلى قيادات. فهذه القيادة بالمنصب مهمة، لكن أيضا هناك توجه آخر اللي هي يسموه القيادة بلا منصب. بمعنى أنه الإنسان لابد أنه يمتلك مهارات التأثير في الآخرين، ومهارات تحريك الآخرين، مهارات صناعة الرؤية.
1: جميل.
2: مهارات قيادة الفرق حتى بدون منصب. بمعنى أنه يعني لو جينا حبينا يعني نشوف العلاقة بين القيادة بالمنصب والقيادة بغير منصب، نستطيع أن نقول إنه القائد في المنصب يحتاج إلى قيادة المنصب، ويحتاج أيضا إلى القيادة بدون منصب.
1: أيوة.
2: لكن الإنسان خارج إطار اللي هي الإدارات، لو قلنا إنه في حياته الشخصية الإنسان في البداية محتاج إلى قيادة نفسه
1: وفي بيته،
2: محتاج إلى قيادة
1: أسرته.
2: أيوة بالضبط.
1: فريق تطوعي.
2: أيوة، يكون قيادي في المجتمع، فريق تطوعي، لجنة معينة، يقود حتى يقود رحلة أصدقائه إلى مثلا رايح صلالة، زي تحتاج هذه الرحلة إلى قائد وهكذا.
1: جميل.
2: هناك تكامل بين الأمرين، ويعني هي المسألة تطول، لكن إحنا لأنه في إذاعة ما نريد ندخل في التفاصيل عشان موضوع القيادة بالمنصب والقيادة بغير المنصب. الإنسان في الشركات يحتاج إلى نوع من السلطة اللي هي القيادة بالمنصب، ولكن أيضا يحتاج إلى هي مهارات القائد بدون منصب، بمعنى التأثير في الآخرين، تحريك الآخرين، صناعة الرؤية، الذكاء العاطفي في التعامل مع الآخرين وما شابه ذلك.
1: جميل.
2: نعم.
1: من التدريب إلى التطبيق على أرض الواقع، أنا هنا أقصد كثير يحضروا الدورات التدريبية أستاذي فترة الصيف وخارج فترة الصيف، لكن الأثر لا يستمر. أين تكمن هنا المشكلة في اعتقادك؟
2: نعم، هي هذا الموضوع له أسباب حقيقة، وهذا موجود مثل ما تفضلت. يعني أناس يدخلوا دورات كثيرة لكن في النهاية النتائج ما تزال ضعيفة.
1: أحسنت.
2: وهذا له أسباب عدة، من أسباب هذا باختصار أذكرها، من أسباب هذا أنه مثل ما قلت في البداية الشخص يدخل إلى دورات تدريبية بدون وجود رؤية وهدف نهائي يريد يصل إليه، فهو يتصور في البداية أنه محتاج لكل شيء، فيبدأ يشتت وقته وجهده وحتى يمكن أمواله على أشياء كثيرة لكن بدون حصيلة. النقطة الثانية، كثرة التشتت هذه تحدث تشتت ذهني تنعكس على الذهن، فيكون الإنسان عنده تشتت ما قادر يركز على أهداف محددة وينجزها. الأمر الثالث غير هذه، أنه بعض الناس ما عندهم صبر على التطبيق، بمعنى أنه الأشخاص ينقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم من الناس مسوف، يعني لو يعرف المعلومة لكنه هو مسوف، ما عنده قابلية للتطبيق. والنوع الثاني اللي هو يشتغل بالدافع، بمعنى أنه في بعض الأيام يكون عنده حماس ودافع وتجده عنده هبة ويشتغل، لكنه متقطع. فعندنا المسوف وعند المتقطع، وعندنا النوع الثالث اللي هو يشتغل بالانضباط.
1: جميل.
2: هذا اللي احنا نريد نوصل إليه، تنمية ممارسات الانضباط في حياتنا.
1: الله، أهمية الانضباط الذاتي أيضا في صناعة النجاح.
2: أيوة، في صناعة النجاح. فالشخص لما يأخذ مهارة معينة من دورة تدريبية أو معلومات من كتاب يروح يطبق لو 1%.
1: أحسنت.
2: يعني أنت تأخذ في الدورة يمكن 3 مهارات، طبق يا أخي ربع مهارة. هذا أحسن من أن أنا أدخل 20 دورة ولا أستفيد منها شيء، أو أقرأ 20 كتاب وما أطبق شيء. لكن لو قرأت كتاب واحد فيه 20 معلومة مفيدة وطبقت معلومة واحدة، هنا يبدأ التطوير بشرط الاستمرارية اللي هو الانضباط.
1: هذا يأخذني إلى سؤال الآن. نعم. كيف ممكن نعرف أستاذ أن يختار الشاب البرنامج التدريب المناسب، بعيد عن موضوع أنه يجمع شهادات فقط؟ في كثير همهم أنه في النهاية يخلي هذه الشهادة في رف المكتبة في البيت وكذا. نعم. لكن إحنا بعيد عن موضوع الشهادات، أنك تجمع الشهادات. نعم. كيف أني أنا أبحث واختار عن البرنامج التدريب اللي يناسبني أنا؟
2: نعم، والله بما أنك ذكرت أستاذ حفيظ الشهادات، الحمد لله الآن مؤسسات كثيرة أصبحت ما تنظر إلى هذه الشهادات، تنظر إلى مهارات الشخص.
1: أحسنت.
2: وإيش اللي موجود عنده وإيش التحول اللي قادر يعطيه في الوسط اللي بيكون فيه.
1: ممتاز ممتاز.
2: فتنظر أصبحت المؤسسات الحمد لله، يعني أو كثير منها طبعا أصبحت تنظر إلى حجم التحول اللي ممكن هذا الشخص يحدثه، وهذا مع مرور الوقت إن شاء الله يخلي إنه الأشخاص أو المجتمع يختار الدورة المناسبة وأيضا ينمو مهاراته بشكل صحيح. كيف يختار الشخص الدورة اللي تناسبه؟ كما قلت وأركز دائما على هذا، أول شيء الشخص لابد أنه شخصيا تكون عنده رؤية، تكون عنده رؤية أنا وين أريد أوصل بالضبط. يعني شخص مثلا يريد أن يكون مثلا قائد للشركة خلال 5 سنوات القادمة أو 10 سنوات إذا كان ما زال طالب، يكون قائد للشركة مثلا في مجال معين. تختلف هذه الرؤية عن شخص آخر يريد يصبح بعد 10 سنوات طبيب يشار له بالبنان، فهذا له توجه وهذا له توجه آخر. بناء على هذا التوجه، بناء على الرؤية اللي الإنسان حطها لنفسه في المستقبل، يستطيع في البداية أنه يحدد وين يروح، وين يختار الدورة المناسبة. الأمر الثاني في هذا الجانب أنه الإنسان يشوف نوعية الدورة أيضا هذه التي تعرض. هل هذه الدورة التي أنا بحضرها وبدفع عليها فلوس، هل هي فيها جودة، فيها تحول، فيها مهارات معينة، فيها أدوات؟ يعني أنا بدخل فقط أستمع، لأنه التدريب اليوم ينبغي أنه ما يكون أنه أنا رايح بس أخذ معلومات، لأنه المعلومات الآن ممكن الإنسان يقرأها في كتاب، يسمعها في اليوتيوب، يشوفها في الذكاء الاصطناعي.
1: أحسنت.
2: إنزين، لكن أنا أشوف بالضبط هذه الورشة التدريبية ماذا ستقدم لي على مستوى الذهنية وعلى مستوى التطبيق أيضا، إيش هي الأدوات اللي أنا بخرج من خلالها من هذه الدورة. هنا أنا إذا حطيت رؤية وأيضا ركزت على نوع الدورة التدريبية، أستطيع أن أنا أطلع من هذه الدورة التدريبية بشيء فعلا ملموس وشيء يفيدني.
1: جميل جميل. طيب، هل هناك في بعض المهارات لا يمكن تعلمها إلا من خلال الممارسة والتجربة؟
2: نعم، هي في الحقيقة، يعني دعني أقول لك أنه معظم المهارات أنا أحتاج إلى الممارسة والتجربة. حتى يعني على سبيل المثال أنا أضرب لك مثال مثلا على مجال أنا أدرب فيه. مثلا موضوع التخطيط الاستراتيجي أو التخطيط التنفيذي. أنا أستطيع اليوم أني أشوف لي ورشة تدريبية عند مدرب محترف متخصص خبير في موضوع التخطيط الاستراتيجي وأروح أحضر عنده، والمدرب راح يعطيني هذه المهارة ونشترك أنا وياه في بناء هذه المهارة. إذا طلعت أنا من الدورة وما رحت أطبق فعلا يعني أنتج خطط استراتيجية لمؤسستي أو لمؤسسات أخرى أو لفريق عملي وبديت فعلا أطبق وأمارس، أنا كأني ما دخلت هذه الدورة التدريبية. فالتدريب إذا لم ينقل من الرأس ومن القاعة التدريبية إلى واقع الممارسة يصبح ناقص، وبعد فترة أصلا تنسى هذه المهارة. فأنا أستطيع أقول لك أنه معظم المهارات إحنا نحتاج أن نمارسها فعلا
1: منجرب.
2: حتى لو دخلت أنا في دورة تدريبية وحسيت أني أنا مرة عارف المهارة ومتقنها 100% هذا يسموه وهم المعرفة. يعني إنسان يتوهم أنه يعرف المعرفة أو المهارة، لكن لما يروح يطبق من علامات التطبيق أنه أنا أبدأ أخطئ وأتعلم من الخطأ.
1: جميل.
2: فإذا تعلمت أنا اليوم عملية صناعة الخطط فبكرة لازم أروح أطبق في المؤسسة ولا بد أنه يكون هناك هامش من الخطأ عشان أنا أتعلم فعلا.
1: ممتاز.
2: وعشان تكون تجربة مخصصة لنفس المؤسسة ومخصصة لتجربتي أنا.
1: رائع. طيب.
2: نعم.
1: طيب كيف ممكن بحيث أن أستفيد من الوقت المتبقي، كيف يمكن أن نعرف الانضباط الذاتي أستاذ ناصر، وهل هو مهارة يمكن اكتسابها أم صفة يولد بها الإنسان؟
2: نعم، هي والله معظم المهارات والممارسات هناك ناس يتكلموا أحيانا عن موضوع وجود الجينات، لكن هذا الكلام ما يعني بدأ ينحسر والميل أكثر إلى أنه المهارات والسمات هذه هي تكتسب من خلال الممارسة ومن خلال القصد. أنا أقصد أني أتعلم الانضباط الذاتي، أتعلم المبادرة، أتعلم ثقة بالنفس. فالانضباط الذاتي نستطيع أن نقول أنه هو مهارة وممارسة تكتسب.
1: مهارة وممارسة تكتسب، ولكن ماذا نقصد هنا بكلمة الانضباط الذاتي؟
2: الانضباط الذاتي أنا بفسره من خلال يعني تفسير قريب للذهن، وهي أنه الإنسان عبارة عن مشاعر وعبارة عن عقل وعبارة عن سلوك وطاقة.
1: نعم.
2: هذه الأشياء إذا لم يضبطها الإنسان ولم يوجهها في اتجاه محدد معناته ما عنده انضباط ذاتي. يعني شخص ما قادر يسيطر على مشاعره، يعني اليوم يشعر بالإحباط ما يشتغل يوقف، بكرة يشعر بالفرح والسعادة يقول لا والله ما اليوم أنا بشتغل بعد بكرة لأن اليوم أنا سعيد وفرحان.
1: جميل.
2: بعد يومين متوتر بسبب مثلا الجو أو حد قال له كلمة ما يشتغل، فهذا ما قدر يضبط مشاعره فهذا ما عنده انضباط ذاتي. العقلية أيضا، واحد شخص دائما يروح للأفكار السلبية وعنده فرط في التفكير، يعني ينغمس يفكر في تفاصيل كبيرة جدا وعنده تفكير سلبي، هذا ما قادر يضبط عقله في الاتجاه الصحيح اللي يريده وأنه يركز فعلا على العمل والهدف اللي هو يشتغل فيه. الطاقة، احنا اليوم لما نصبح في الصباح عندنا طاقة، الله تعالى كل يوم كل صباح يعطينا طاقة، يقوم الإنسان يستيقظ يصلي الفجر يقرأ القرآن، الله تعالى يعطي طاقة. هذه الطاقة بعضهم يروح يبددها مثلا ساعة ونص يتجول في وسائل التواصل الاجتماعي أو يتابع أحداث يعني مزعجة تزعج نفسه، بعدين يصرف ساعة ونص أخرى في أعمال بسيطة هنا وهنا، راح طاقته، ما قدر يضبط هذه الطاقة في مسار محدد لتحقيق هدفه. وأيضا من ناحية السلوك، الإنسان عنده سلوكيات، بعض الناس مثلا يعني عنده سلوك معين انه هو على اي كلمه بسيطه يرفع صوته ويغضب ويتنرفز. فالانضباط الذاتي يعني ان الانسان يوجه المشاعر والعقليه والسلوك والطاقه في اتجاه تحقيق هدف معين والوصول الى غايه محدده.
1: المشاعر والسلوك
2: والطاقه والعقليه
1: في اتجاه تحقيق
2: في اتجاه تحقيق هدف محدد.
1: جميل جميل،
2: هذه هي فكرة الانضباط.
1: طيب أنا أسألك الآن سؤال ولكن أحتاج الإجابة بعد الفترة الدينية لأذان العصر، وأحس أن نعم. عندنا وقت بعد الأذان ربما 7 دقائق، ولكن أعود إلى السؤال اللي أحتاج الإجابة بعد الفاصل. ليش كثير من الأشخاص ينجحوا على الرغم أنهم هم يمتلكوا قدرات متوسطة، بينما يتعثر آخرون رغم امتلاكهم مواهب كبيرة. أحتاج هذه الإجابة أستاذ ناصر، ولكن نطلع فاصل لأذان العصر الفترة الدينية، وبعدها إن شاء الله راجعين بمشيئة الله مباشرة في البعد الخامس، وأيضا مع ضيفي عبر الاتصال المدرب ناصر بن خلفان البادي، بعد هذا الفاصل القصير راجعين لكم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس فيما تبقى من عمر هذا اللقاء، تقريبا قرابة 5-6 دقائق. وأعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو. قبل قليل كان يتحدث حول الانضباط الذاتي المدرب ناصر بن خلفان البادي، وطرحنا قبل الهوى أستاذ العزيز وقبل الفاصل الإعلاني أيضا سؤال وكنا نبحث عن الإجابة. معنا أستاذ ناصر؟
2: نعم نعم. أيوه. حياكم
1: طيب.
2: الله
1: حياك الله، يا أهلا وسهلا فيك. ليش كثير من الأشخاص يعني ربما ينجحوا بالرغم أنهم يمتلكوا قدرات متوسطة وبسيطة، بالمقابل أن في كثير اللي يتأثروا رغم امتلاكهم إلى مواهب كبيرة؟
2: نعم، كما يقال بأن السفن في الميناء ليست لها قيمة.
1: الله.
2: فإذا كان الإنسان عنده سفينة لكنه لم يصعد على ظهرها ويبحر بها ويجدف ويواجه الرياح والأمواج، فلن يصل إلى الشاطئ المقابل.
1: الله.
2: مهما كان يمتلك من أفضل السفن، وكذلك أيضا السيارة، إذا كانت الإنسان عنده أفضل أنواع السيارات لكنه لا يعرف قيادتها ولم يقودها، فلن توصله إلى مكان. فالإجابة على هذا السؤال حقيقة فيها بعد نفسي طبعا، وبعد اجتماعي، وبعد معرفي، لكن باختصار هو عدم العمل. يعني الإنسان لا، يعني مهما كان يمتلك من الأفكار الجميلة ويمتلك حتى من الخطط، لأن هناك شيء يقال له فخ التخطيط. بعض الناس يقع في فخ التخطيط، يخطط كثيرا لكنه ينجز قليلا. فالعبرة ليست فقط بامتلاك المعرفة.
1: أحسنت.
2: صحيح.
1: أحسنت.
2: صحيح أن نعم، صحيح أن المعرفة أمر أساسي وهي الخطوة الأولى، لكنها لا تكفي لوحدها، لابد من تقدم خطوات في العمل. فإذا كان الإنسان يمتلك معارف حول النجاح ومعارف حول بناء الأهداف والتقدم، لكنه يظل في مكانه رغم امتلاكه للمواهب وربما حتى امتلاكه للمهارات، يعني دخل وتعلم واكتسب مهارات، لكنه إذا لم يحولها إلى واقع تطبيقي، عمل يتعب عليك اليوم، فلن يصل إلى مكان. فالعبرة هنا بالاستمرار في العمل. يعني
1: جميل.
2: الجواب المختصر
1: جميل.
2: عدم الاستمرار في العمل.
1: جميل. طيب كيف يعني تؤثر البيئة؟ في حديثك أيضا ذكرت ربما هناك قد
2: نعم.
1: تكون هناك بعض التأثيرات المباشرة وغير المباشرة حول البيئة المحيطة والأصدقاء.
2: نعم.
1: في مستوى الانضباط، أنا أتحدث في مستوى انضباط الشباب، كيف أيضا يختار الشاب البيئة اللي تعزز من نجاحه؟
2: نعم، البيئة مؤثرة جدا في حياة الإنسان، في قراراته، تصرفاته، أفكاره، مهاراته، مستقبله، حتى في فلوسه تؤثر. فالإنسان مثلا لو كان يصاحب مجموعة من الناس اللي ما اهتموا بالادخار، كانوا مسرفين مثلا، رصيده بيتبخر. فلذلك الإنسان يتأثر كثير بالبيئة. فالبيئة مهمة جدا كعنصر من عناصر تحقيق النجاح، وهذا الأمر أجريت عليه تجارب وهو مشاهد في الواقع ومعروف. فالإنسان عشان ينجح ما تكفيه الخطة والنية، ولا يكفيه أيضا العمل والانضباط كما قلنا، يحتاج أيضا إلى وجود بيئة داعمة. إذا الإنسان يريد أن يحقق هدف من الأهداف، لابد أن يختار البيئة المادية أولا، وهي حتى مكتبه اللي يعيش فيه أو غرفة نومه اللي يعيش فيها. يعني مثلا نفترض أنه شخص يريد يكون يؤلف كتب أو يؤلف مقالات على سبيل المثال، فإذا هذا الشخص كل يوم ينهض في غرفة نوم ومكان كما يقال كركب ومبعثر، كيف ممكن أنه تجي أفكار جميلة ومتألقة في هذا الجو المبعثر؟ فلابد أنه ينظم البيئة المادية المحيطة به، من مكان، من نوم أيضا، وقت النوم والاستيقاظ. يعني شخص يريد أن يكون شخصا منجزا في الصباح الباكر ويحقق أهداف، مثلا يتعلم لغة معينة، يدير شركة معينة، لكنه كل يوم يسهر إلى آخر الليل، وين الطاقة بتروح في الصباح التالي؟ فينظم نومه، ينظم بيئة اللي هي المادية. والبيئة الثانية البيئة الاجتماعية. لابد الإنسان يبحث عن البيئة اللي تدعمه اجتماعيا. يعني يقال والله أعلم بأنه الشخص هو متوسط 5 الأشخاص الذين يصاحبهم باستمرار.
1: الله الله.
2: فالصحبة القريبة هذه صحبة العمل وصحبة العلم وصحبة المشروعات لابد أنه الإنسان يختارها صحبة تعينه فعلا على الوصول إلى الهدف. طيب. المراد.
1: يعني نعم. الآن كيف يمكن أن ندرب النفس على الالتزام حتى لو ما كان أحيانا في بعض الدوافع أو الحماس أو الشغف أنك تقوم بهذا الالتزام، لكن أنا أحتاج تدريب النفس على الالتزام أستاذ ناصر؟
2: نعم، هو التعويل الأستاذ حفيظ على الشغف، بما أنك ذكرت الشغف والحماس والدوافع، التعويل على هذه الأشياء الثلاثة الحماس والشغف والدافع هو مثل التعويل على بطارية السيارة عشان السيارة تظل تمشي في الشارع.
1: صحيح.
2: البطارية قادرة أنها تشغل السيارة، لكن البطارية ما فيها طاقة أنها تمشي السيارة 100 كيلو. فالحماس والشغف هذه يجب في طريق النجاح، وأقول كلمة يجب مع أنه المفروض ما الواحد ما يكون حدي في الأحكام، لأنه فعلا يعني التعويل على الشغف والدافع ما مجد كثير. صحيح أنه هو يحركنا لاتجاهات معينة، ما مشكلة، حلو أنه يوجهني في اتجاه معين، عندي شغف مثلا بالرسم والفن ما مشكلة، لكن هل بعدين الشغف هذا يعطيني القدرة على الالتزام والانضباط في العمل؟ لا، فأنا أحتاج مثل ما تفضلت إلى الالتزام. طيب كيف نعود الناشئ بناء على سؤالك على الالتزام؟ والله الالتزام ينشأ من المنزل وينشأ من المدرسة. فإذا إحنا قدرنا أنه أولادنا مثلا نحط لهم وقت معين للطعام، ما شرط أنه يكون بالضبط، لكن عارفين أنه في هذه الفترة غداء، كلنا نجتمع على الغداء، في هذه الفترة نوم، كل الأسرة تذهب إلى النوم، في الأسبوع مرة واحدة لازم نروح مع العائلة الكبيرة أو نزور الأرحام، لما يجي ضيف معين نتعامل معه كذا بسمتنا الأصيل وأخلاقنا يعني الجميلة.

0: حديث بهذا السؤال، هذا يعني حديثك يقودني إلى سؤال ختامي. لو الآن أعطينا شابين الفرصة نفسها وأعطيناهم أيضا القدرة نفسها، لكن واحد منهم يملك انضباط ذاتي بينما الآخر يعتمد فقط على الحماس، من سينجح بعد 5 سنوات في اعتقادك ولماذا أستاذ ناصر؟
1: بالتأكيد بعد خاصة بعد هذا الكلام وأيضا بعد تجارب الحياة واللي نشوفه في الواقع واللي الإنسان حتى يشوفه في نفسه، ترى احنا لما نتكلم عن ذا موضوع النجاح وموضوع التطوير احنا أيضا جالسين نتكلم عن أنفسنا، لأنه احنا في النهاية بشر ونمر بهذه التجارب كلها، نمر بفترات الانضباط وأحيانا فترات الكسل، أحيانا يصير عندنا تسويف لأن احنا كلنا في النهاية بشر ونعيش نفس الأجواء. فبالتأكيد أنه صاحب الانضباط هو الذي سينجح. قال أديسون اللي هو مشهور بأنه اخترع المصباح الكهربائي، لكن عنده اختراعات كثيرة، وعلى فكرة كان صنف من المدرسة أنه طالب غبي بسبب أنه كان هو ما يسمع زين، فالمعلمون تعبوا من التعامل معه، يظنوا أنه هو ما مركز بس هو كان ما يسمع، فأرسلوا رسالة للأم بأنه هذا الولد إحنا ما نستطيع أن ندرسه، درسيه في المنزل. المهم الشاب هذا كان مصر ومنضبط على تحقيق مجموعة من الإنجازات والابتكارات وفعلا وصل. هذا الشخص يقول النجاح 1% موهبة و99% عرق جبين.
0: الله، 99% عرق جبين، 1% موهبة،
1: 1% موهبة. فاللي ينضبط ويستمر، لأنه هناك مبدأ يسمى مبدأ التراكم. أنت لما تراكم مثلا لو جينا في الفلوس، لو في كل يوم تراكم 100 بيسة كم بيكون عندك بعد سنة بعد سنتين بعد 5 سنوات؟ لكن شخص ما يراكم كل يوم 100 بيسة بعد 5 سنوات هذا الرصيد ما بيكون عنده شيء. فهو مبدأ التراكم هنا أيضا مهم، فبسبب مبدأ التراكم صاحب الانضباط وصل والثاني لم يصل.
0: جميل.
1: نعم.
0: جميل، كل التحية لك والشكر أول شيء على تفاعلك السريع معنا وكمية المعلومات وهذه الجرعة الإيجابية من المعرفة ومن التحليل وأيضا من القراءة حول أن كيف ممكن إحنا نستثمر ونعود عن أنفسنا على الانضباط الذاتي ونستثمر وقتنا بما يفيدنا ونكسب مهارات ونعرف أيضا ربما البرامج التدريبية اللي إحنا محتاجين نتعلمها، ما نشتت أنفسنا في أكثر من برنامج تدريبي ونطلع من فترة الصيف وننسى كل شيء. فكل شكر لك على هذه النصائح وهذه التوجيهات المفيدة والجيدة، بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا أستاذ حفيظ والأخت أيضا إيمان، جزاها الله خير معنا في الاستوديو، وشكرا للإخوة المستمعين والمستمعات، إجازة سعيدة على الجميع إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. كل التحية لضيفي عبر الاتصال اللي تح لنا الفرصة إنه يشاركنا بكمية المعلومات وينصب حديثنا حول مهارات المستقبل تبدأ من الصيف وكيف فعلا يمكن أن ننمي كثير من المهارات والجوانب اللي إحنا محتاجين إن نعزز فيها من أنفسنا ونستغل ونستثمر وقتنا خلال هذه الفترة. واختصر أيضا ما جاء في حديث ضيفي في الاستوديو أن يعني النجاح هو نتيجة عادات صغيرة، هذه العادات تتكرر كل يوم مثل ما تفضل في حديثه، والانضباط الذاتي هو الجسر اللي ينقل الإنسان من مرحلة الأحلام والطموحات إلى مرحلة الإنجاز ومن الأمنيات إلى النتائج الملموسة. فكل قرار بالالتزام اليوم هو استثمار في نجاح الغد. ونلتقي إن شاء الله بكم في حلقة الغد بمشيئة الله، فيها أيضا نتحدث ونقترب من جديد الأخبار والموضوعات والعناوين المحلية. تحية من فريق العمل وأسرة البرنامج، وتحية إلى الطالبة أيضا إيمان المعولي اللي شاركتنا وكانت رفيقة لنا في مشوار هذا البث من البعد الخامس. تحية أيضا من معدة والإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، تقبلوا تحيات أسرة الشبيبة ونلتقي إن شاء الله بكم في يوم وحلقة جديدة وفي أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 0100.

عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: عيش حياتك وخليك شبابي مع إذاعة الشبيبة وبرنامج دو الناس. مستمعي الكرام، نمسي عليكم بالخير في يوم الثلاثاء. احنا معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء، 3 ساعات مشوار من التواصل والمعلومة. وأيضا مستمعين الكرام راح تكونوا طبعا مرافقين معنا لمختلف الفقرات المنوعة، سواء كانت اليومية أو الأسبوعية، ومعاكم من الأحد للخميس.
1: ويا مساء السعادة ومساء المحبة، وأكيد مساءكم يحلى مع تو الناس ومع فقراتنا ومع حديثنا أكيد في تو الناس، وفي انتظار طبعا أحاديثكم ومشاركاتكم اللي ما نستغني عنها على 24924 أو على رقم الواتساب من رسائلكم الحلوة على 947779975. وأتوقع أن الأغلب عاد الحين خلاص صوب ظفار، وأكيد
0: واصلين عادي، يعني
1: أتوقع واصلين الأغلب، الشعب واصل،
0: الأغلب واصلين
1: يعني قبل المهرجان يبون هم كذا يستقبلون المهرجان، أكيد يشوفون افتتاح المهرجان. فأكيد إذا كنتوا في ضفاة تسمعونا على 98.5.
0: أكيد مستمعي الكرام، وإحنا في انتظار تواصلكم أيضا على أرقام التواصل على 24990000، هذا رقم الاتصال ولسماع أكيد أصواتكم. أما رقم الواتساب ولرسائلكم على 94379975. أكرر مرة ثانية رقم الواتساب، سجل معاك اللي مثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. 94-777-975. حفظت يا أبرار؟
1: لا حفظت، أنا من زمان
0: حفظتنا،
1: ما كأني أمس غلطت في الرقم.
0: فالناس يقول احنا نرسل رسائل بس ما يوصلن، احنا نقول ما توصلنا رسائل،
1: الله يلقيها أبرار، هي تجيب الرقم السابق كل حين وتعيده.
0: نمسي عليكم مستمعي الكرام اكيد بكل خير، احنا معاكم في برنامج تو الناس، انا عيد الخويطري وأبرار المشيفري وايضا الزميل العزيز بدر البلوشي في الاخراج المرئي. وبما انه قالت أبرار طبعا الناس اكيد الاغلب انه الحين وصل خلاص ظفار،
1: ايوه
0: وصل الى صلاله، يمكن ما نقول فقط ان احنا كعمانيين ايضا من دول الخليج وايضا من الدول العربيه طبعاً. اللي خلاص عاد يمكن واصلين تقريبا قبل مجرد ما اولادهم ابنائهم طلعوا اجازات من المدارس خلاص. أيوة. هم عاد
1: متوجهين هنا الظفار.
0: اكيد، واحنا مستمعين الكرام معاكم دائما في جوله مع اخبار خريف ظفار 2026.
1: إذن مستمعين على أخبار خريف ظفار 2026، طبعا ما ننسى أمس قلنا لكم كذا يبنى لكم مقترح لجدول مدة 10 أيام، بس اليوم راح نسلط الضوء كذا على فعاليات الأطفال، على أوقات الأطفال عشان أطفالكم يستمتعون في وقت الخريف. فأكيد طبعا خريف ظفار 2026 في فعاليات كثيرة لوقت للأطفال، مثل فعالية وقت الطفل، وهي أكيد رحلة استثنائية غنية بالفعاليات التعليمية والأنشطة الترفيهية تأخذ بالأطفال إلى عالم من التعلم والمرح. تتكون باقة متنوعة صممت خصيصا لتمزج بين التعلم والمرح، تتضمن ورش فنية وأشغال يدوية تطلق العنان للخيال والإبداع، وعروض مسرحية تفاعلية تحاكي عقول الأطفال وتشعل فيهم روح القصة والمغامرة. طبعا ما ننسى إلى جانب الألعاب والمسابقات وأركان تعليمية تشجع على القراءة والاطلاع.

شيء ثاني. أبرز الفعاليات مستمعي الكرام في فعالية وقت الطفل: غابة المغامرات، الغابة المضيئة، أيضا الغابة العجيبة، غابة المرح، الغابة البرية، المزرعة والمتاهة. هنا في فعاليات مستمعي الكرام في وقت الطفل يمكن للأطفال طبعا بمختلف أعمارهم أنهم يتعلموا ويلعبوا ويبدعوا في فضاء آمن يعزز مواهبهم وقدراتهم، والانغماس أكيد في عالم من المرح والتعلم.

0: وما ننسى مستمعينا فعاليات ساحة أتين اللي تسافر بكم بأطفالكم أيضا إلى عوالم من الترفيه والثقافة ضمن فعاليات موسم خريف ظفار، وذلك عبر مناطق تجمع بين التسوق والعروض العالمية والتجارب العائلية الفريدة. ومن أبرز هذه الفعاليات المسرح طبعا اللي يعد الأضخم منذ تأسيس موسم خريف ظفار بتصميم مميز على هيئة جبل، ويتضمن ألعاب بتقنيات الليزر وشاشات تفاعلية وشلالات مائية.
1: وما ننسى أيضا مستمعي الكرام في ساحة أتين عروض الألعاب النارية الصديقة للبيئة، وعروض أيضا الدرونز والعروض والفعاليات العالمية كعروض جالاكسي أزياء فضائية بإضاءات تفاعلية. عرض كروشو الشهير، عروض بهلوانية رياضية من جوت تالنت الأمريكية، احتفاليات الإيموجي، وتتضمن 20 شكل من العروض، عرض الخيال، عروض الظل، الفرقة اللاتينية والمكسيكية، فرقة أرجولا، فرقة عالمية، عروض فلكلورية من دول مختلفة برعاية اليونسكو، كرنفال الموسيقى، فرق أوروبية متنقلة في المسرح، الكرنفال الأوروبي ما ننسى مستمعي الكرام، وأيضا فرق روسية بعروض موسيقية شرقية، وكرنفال المئة مسيرة لمئة شخص بعروض متنوعة، كرنفال بيتر فرقة نسائية نعم راقصة، وكرنفال المناطيد عروض بأزياء المناطيد، البالون المضيء نسخة مختلفة من المناطيد.
0: إذن في انتظار وايد فعاليات ووايد عروض عالمية للأطفال، وكذلك ما ننسى منطقة مدينة الألعاب الهوائية اللي تعد أكبر مدينة للألعاب الهوائية المخصصة للأطفال، وكذلك شارع الثقافة اللي يقدم محاكاة تفاعلية للإبداع الأدبي والفني، كتاب ورسامين وشعراء في أدب الأطفال.
1: وهناك أيضا مستمعي الكرام المحلات التجارية، يعرض في هذه المساحة منتجات لعلامات تجارية محلية خاصة بالنساء، تتضمن تشكيلات من العطور والبخور والملابس التي تمزج بين الطابع التراثي والحديث، وتأتي دعما لريادة الأعمال النسائية وتعزيزا للمنتج المحلي.
0: إذن جميل هذا التعزيز ودعم المشاريع العمانية،
1: أكيد
0: كذلك لمحبي المسابقات الرياضية وللتنزه والاستمتاع بأجواء الخريف المتفردة، وكجزء من الفعاليات المصاحبة لموسم خريف ظفار تأتي المسابقات الرياضية لتضفي جانب من التنافس والمتعة، إضافة إلى التشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية بتنوعها بين أحضان الطبيعة الخلابة.
1: أكيد مستمعي الكرام هناك أبرز أيضا المسابقات والأنشطة الرياضية، مسابقة خريف ظفار للرماية بالأسلحة التقليدية، طواف صلالة الدولي، ماراثون صلالة، بطولة ظفار الدولية للدراج ريس.
0: يعني بالأكمل هي تجربة متكاملة مستمعين تجمع الرياضة والسياحة والترفيه، يقدمها موسم خريف ظفار ضمن فعالياته. طبعا مانح عشاق المسابقات في أحضان الطبيعة والزوار فرصة للاستمتاع بالجو والرياضة معا.
1: إذن مستمعي الكرام هذه جولة في خريف محافظة ظفار 2026، وهي دعوة للجميع، الله يحفظكم إن شاء الله تعالى، واستمتعوا بأجواء خريف ظفار أكيد، وإن شاء الله تعالى
0: إن شاء الله
1: رايحين
0: كان زين ما باليد حيلة
1: استمتعوا مستمعي الكرام، الله يحفظكم ودوروا بالسلامة إن شاء الله. إحنا راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: تحية مسائية لكم مستمعين الكرام واللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس. وأيضا هذه تحية للي مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان وأرض الضباب وخريف ظفار 98.5. وهذا أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي مستمعينا. وأيضا احنا تكلمنا قبل الفاصل، كنا نتكلم عن خريف ظفار 2026، اليوم كنا نتكلم عن بعض الفعاليات والمواقع، منها وقت الطفل وأيضا ساحة إيتين، وكنا نتكلم أيضا عن الفعاليات الرياضية.
1: أيوة صحيح، وهذه دعوة أكيد للي الأشخاص اللي حابين أنهم يكونون موجودين في خريف ظفار، من بينها طبعا نوجه تحية للشاعر والإعلامي نايف الصيعري من السعودية، نوجه له تحية.
0: يا مساء الخير.
1: وأكيد يعني نحن في استقبالكم في خريف ظفار، وأيضا مسي على أحمد وعلى كذلك سعد وعلى الطير وعلى علي.
0: وهذه أيضا تحية مسائية لعبد العزيز العبد الله من الدوحة قطر، أهلا وسهلا. وأيضا مريم الملة من الإمارات العربية المتحدة، تحية لكم. وأيضا فايز الحديدي، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك يا فايز. وسعيد أيضا العلوي، نمسي عليك بالخير. أم أواب، مساء الخير، أهلا وسهلا. المها وأم أرين، مساء الخير لكم. الأخ سعد العزيز، أهلا وسهلا بك.
1: إذن نقولهم موضوع اليوم، شو رأيك عيد؟ لأن في مشاركات زي وصلتنا في الموضوع، بس نقول حق المستمعين يسمعون لهم في السيارة أن يعني الموضوع بشكل عام، هل أنت شخص محبوب أو شخص مطلوب فقط؟ لأن في علاقاتنا اليومية سواء مع الأصدقاء أو العمل أو حتى داخل العائلة
0: نحس أحيانا،
1: أيوة، لكن السؤال الحقيقي، هل نحن مهمين لأن نحس أحيانا وجودنا مهم، أو فقط وقت الحاجة نكون مطلوبين؟
0: إذن مستمعي الكرام، في علاقاتنا اليومية مثل ما ذكرت أبرار، سواء مع الأصدقاء أو في العمل أو حتى داخل العائلة، نحس أحيانا أن وجودنا مهم، لكن السؤال الحقيقي، هل نحن مهمين؟ هل إحنا مهمين لأننا طبعا نحب ضمة على النون، نحب الناس تحبنا، أو لأن مطلوبين وقت الحاجة فقط، وقت ما تريدنا الناس، سواء كان في بيئة العمل أو حتى مع الأصدقاء أو حتى مع الأسرة، فقط وقت الحاجة نروح لفلان، وقت الحاجة نكلم فلانة. في فرق كبير مستمعي الكرام بين شخص يسأل عنه لأنه غايب، وبين شخص يتذكر يتم تذكره فقط إذا في مصلحة أو خدمة، وبين شخص وجوده يضيف شعور وشخص وجوده يضيف فائدة مؤقتة. هذا موضوع الحلقة وسؤال الحلقة، يقول هل أنت شخص محبوب أم شخص مطلوب فقط؟ على 2499000 لسماع أصواتكم أكيد مستمعينا، وعلى رقم الواتساب لرسائلكم على 94777975.
1: وعلى موضوع حلقتنا اليوم، سعد يقول أنا شخص نص محبوب، فأنا يعني ضحكت إن ليش تقول عن نفسك شخص نص محبوب، فيقول بس لازم إنه يحبب الناس فيه، وإن الكل يكون يحبب الناس فيهم بأسلوبه الراقي مع الجميع، وحلو إنك تكون شخص مطلوب حتى وقت الفزعة. أكيد. فحبيت إن هذا التصالح مع سعد، يقولك نص محبوب، هو يشوف نفسه يعني ما محبوب 100%.
0: لا وعلى فكرة، لا وعلى فكرة اللي يشوف نفسه كذا هو محبوب من الأساس،
1: من الأساس، من الأساس، صح،
0: من الأساس إنه محبوب،
1: بس متواضع يمكن سعد.
0: أكيد متواضع. أيضا هذه تحية مسائية للأخ سعيد العلوي، يقول مساء صافي بصفاء مياه الأحساء، يا الله، المملكة العربية السعودية، ويومكم أخضر بخضرة نخيلها من الشرقية السعودية. تحية لك يا غالي، شكرا لك، وشكرا لتحياتنا، طبعا تحياتنا للي يتابعونا من المملكة العربية السعودية، من دولة الإمارات، من مختلف الدول الخليج، وأيضا الدول العربية. وهذا أيضا تحية مسائية لأم والهان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأخ راشد يمسي أيضا علينا بالخير ويقول السلام ورحمة الله وبركاته، ومساء للمتابعين أيضا العنود. ورسالة من رحيل، تقول رحيل طبعا في موضوع حلقة اليوم، هل أنت شخص محبوب أو مطلوب وقت الحاجة، ولما يكونوا فاضيين، بس لما تحتاج حد يسمعك ما تحصل. بس أنت طيب رحيل، انت محبوبه او مطلوبه.
1: عادي نعتبر يعني لو مثلا
0: وحنا خلينا نفرق ايضا بين الاسره وبين الاصدقاء وبين
1: ايوه صح، لان الاسره اكيد يعني انك انت تكون شخصيه غير، مع اصدقائك شخصيه غير. ايضا احمد بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، هل انت شخص محبوب فعلا او شخص مطلوب فقط؟ فاحمد يقول انا شخص محبوب عند العائله وفي بيئه العمل، لان سوالفي ضحك وفرفشه وما احب النكد، احلى شيء.
0: ما يحب النكد، كلنا ما نحب النكد يا أحمد. رحيل تقول محبوبة ومطلوبة، شكرا لك يا رحيل. إذن خليك كذا وقت الأزمة، وقت الحاجة، وخلينا نفسر بتفسير آخر. إحنا لما نقول يعني وقت الحاجة، وكنت أقول لك أبرار قبل شوية،
1: أيوة.
0: إن خلينا نفرق أيضا تعاملنا، مثلا تعامل أصدقائنا معنا معنا يختلف أكيد عن الأسرة،
1: عن العائلة وعن يعني بيئة العمل
0: أكيد،
1: فكل واحد يكون شخصية مختلفة.
0: مثل ما قلت على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد وأخت أبرار، يسعد لي مساكم ومساء المستمعين لإذاعة الشبيبة، أقولكم جميعا مساء الخير.
0: مساء الورد ومساء الفل. وينك يعقوب؟ غايب ترك عنا.
1: يعقوب شخبارك؟
2: أهلا أخت أبرار، كيف حالك؟ شخبارك؟
0: خليني بس أنا خليني أعاتبه أبرار، انتظري شوية.
1: ما لاحظت عيد.
0: هاي ترى أنا أسأله أقول له وينك؟ وينك يا يعقوب؟
2: أقول لك عيد
0: وأقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك قبل
2: لو عرف السبب
0: بطل العجب.
2: السبب بطل العجب.
0: زين بعدين
2: كنت حقيقة ثلاث أيام أنا أصلا مريض.
0: ألف سلامة وعافية عليك الغالي.
2: يعني أتلقى العلاج كنت في المستشفى، فعشان كذا يعني أنا اختفيت، لكن يعني أنت حتى ما سألتم عني عبر أثيركم الإذاعي على الأقل طبيعي صديقي المخلص متواصل، وحتى ما سألتوا عني يعني
0: عتابة.
1: ما تشوف شر يعقوب.
0: خلينا أقول خلينا أقول هالكلمتين
2: أخت أبرار الشر ما يجي.
0: عتابك حلو حلو يا محلى العتاب. ها رضيت؟
2: شكرا يا تراب، والله صوتك تعرف
0: رضيت؟
2: يعني صوتك عطاني يعني طاقة إيجابية يعني حقيقة.
0: الحمد لله هذا أهم شيء.
1: تعرف شنو على بالي يعقوب شو يقول؟
2: عيد ما اكتشفت إن صوتك وايد حلو أنت
0: والله كذا بس
2: من بعد تصلح فنان، والله تصلح فنان
0: من بعد التقاعد من الإعلام. الله يحفظك يا رب. إيش أخبارك يعقوب؟
2: الحمد لله بخير.
0: ألف سلامة الغالي لك وعليك.
2: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: وعذرنا من منبر تو الناس وإذاعة الشبيبة، نعتذر إذا قصرنا في السؤال عنك.
2: لا ماشي قصور، بارك الله فيكم، ماشي قصور أبدا. أنا دائما أسأل عنكم طبيعي، وطبعا أيضا وعلى السمع أيضا دائما حقيقة.
0: أكيد معكم. أكيد متواصلين معنا، جزاكم الله خير.
2: أنا ما كنت موجود طبيعي، موجود طبيعي ما موجود، سعد موجود أيضا، سعد يعني
0: الله
2: دعية.
0: الله يحفظكم.
2: صديق لنا وايضا نفس العمليه متواصل معكم يعني.
0: الله يحفظكم ان شاء الله.
2: وكل المستمعين.
0: اكيد.
2: كل المستمعين. يعني.
0: كل المستمعين احنا ما لنا غنى عنكم اساسا. أيوة انتم وقود برنامج تو الناس.
2: يعني موضوعكم اليوم يعني عن انتم اصلا مطلوبين وانتم محبوبين. فبالتالي نحن أيضا يعني نحبكم ونطلبكم كذلك ورغبة منا فيكم عشان أيضا نتواصل معكم.
0: لنا الشرف.
1: على فكرة يعقوب الدليل أنك أنت منا وفينا أن أول ما سمعنا صوتك لاحظنا نبرة صوتك يعني مختلفة.
0: أيوة نسأل.
1: ويعني كذا شكيت أنك مريض عشان كذا سألك عيد قالك وين هالغيبة.
2: صحيح.
0: ألف سلامة.
2: أنا حدقولي بعد ما خرجت من هذه الأزمة الصحية، قلت مالي غير إذاعة الشبيبة هي اللي ترجع لي حالي كما كان.
0: يا حبيبنا حبيبنا حبيبنا حبيبنا يعقوب، احنا بعد معنا علوم ثانية، لكن خبرنا عن شخص محبوب أم شخص مطلوب وليش؟ وهل في مواقف معينة؟
2: الاثنين أنا محبوب ومطلوب، يعني ما نحن ما نقدر نقيم نفسنا أصلا.
0: أكيد.
2: يقيمون الآخرين، يقيمون من يكونوا معنا، يقيمون منهم حوالينا، لكن نقدر نقول على سؤالكم نحن محبوبين ومطلوبين في نفس الوقت.
0: جميل جميل. وإحنا أيضا نفرق هنا يعقوب بين يعني حاجة أسرتنا أو عائلتنا تختلف أكيد عنها من الأصدقاء أو في بيئة العمل وغيرها.
2: أنا سبق لك يعني نحن محبوبين ربما يعني على على على على محيط الأسرة، على محيط المقربين منا، نحن محبوبين كذلك، وأيضا في نفس الوقت على محيط الأصدقاء وزملاء العمل وغيره نحن مطلوبين، يعني نحن خاصة يعني عندما نكون يعني في محيط عمل أو في لما يعني كذا أخوية، أكيد إن ما في حد يستغنى عن الآخر يعني أكيد. في كل الحالات نحن مطلوبين أيضا يعني نأدي واجبنا، نأدي عملنا، نأدي في كل حالات يعني مطلوبين، ما بس يعني في أمور خاصة، لا في كل الأشياء والالتزامات الحياتية نحن مطلوبين يعني.
1: طيب يعقوب أنا بسألك، متى آخر مرة حسيت أنك محبوب لذاتك؟ ما يعني ما اللي تقدمه؟
2: آخر مرة كنت البارح.
1: البارحة
2: كنت أزور بنتي الكبيرة
0: الله يحفظها يا رب،
2: سلمى
0: الله يحفظها،
2: وكنت رايح معها في البيت وحسيت يعني انها يعني ترحب بي باستقبال كبير جدا، مجهزت لي وجبة عشاء، تقول حال بناتها يعني خاصة الكبيرة هذه اللي خلصت الثانوية تجويد الله يحفظها،
0: اللهم امين،
2: تقولها ما اوصيك الا على بابا يعقوب
0: الله يحفظك.
2: هذا انا هذا انسان انا احبه من قلبي، وفوق ذلك بعد ما جيت اخرج من المنزل معها يعني كانت تقدم لي هديه عباره عن عطر، حسيت اني انا محبوب لديها وايد يعني.
1: جميل، الله يخليكم البعض يا رب.
2: امين،
0: الله يحفظك.
1: الشعور بالحب يعني ان اسرتك تحبك وتحس أكيد. بهذا الشعور مع اسرتك.
2: اليوم ما شاء الله مثل ما انتم تعرفوا يعني انا حفيد 18 احفادي 18
0: ما شاء الله،
1: ما شاء الله.
0: الله يبارك فيهم
2: 18 يعني. وكلهم يعني منهم 9 متزوجين وعندهم عيال، وانا اكيد لدى اسرتي محبوبه ايضا يعني، وكذلك حتى لدى سامي العبدلي طبيعي انا محبوب.
0: تستاهل كل خير اخوي يعقوب.
2: يعقوب محبوب لدى إذاعة الكبيرة.
1: أكيد أكيد طبعا.
0: أكيد أكيد. هذا ما يحتاج لكلام الغالي
1: طبعا.
0: اليوم إسبانيا وفرنسا. إسبانيا وفرنسا.
2: شوف أنا دائما أقول يعني فرنسا هي الأقرب للفوز اليوم
0: فرنسا،
2: ولكن إسبانيا ما ما ما ما من السهولة أنها تخرج من بطولة كأس العالم أبدا. وبعدين أنا شخصيا عيد أنا صريح دائما، بعد خروج المغرب كأس العالم ما له طعم أبدا.
0: صحيح،
2: بس أنا كذا أقول لك يعني.
0: وحتى
2: فاز إسبانيا، فاز من فاز أرجنتين، هذا صار ما يهمني، صار ما يعني لي شيء أبدا. يعني أنا مرض صراحة، أنا بكيت لما خرجت مصر وحزنت لما خرجت المغرب، بكيت لأنها ظلمت، والمغرب يعني كانت حقيقة هكذا وصلوا إلى مستوى يعني يليق بهم، يعني أنا أقول المغاربة هذا مستوى يليق بهم، ما وصلت إليه فرق عريقة وقديمة يعني في كأس العالم ولها طولاتها وجولاتها، ما وصلت إلى ما وصلت إليه المغرب، وهذا شيء يشرف العرب ويشرف أكيد. الجميع أيضا
1: أكيد.
2: إن شاء الله أنا أقول لك يعني المباراة راح يحسمها فرنسا، انا اتوقع كذا، في نفس الوقت اقول لك ان اسبانيا ما بالسهوله.
0: اسبانيا ما هي سهله، ومثل ما قلت وربما يكون ايضا تشير التوقعات لانه منتخب فرنسا هو الافضل، صحيح مثل ما قلت يعقوب،
2: هو الافضل وانا اتوقع ان ان ان فرنسا راح ربما تواجه الارجنتين في النهائي.
1: ما ادري ليش الاغلب كذا التخمينات.
0: انت تقول الارجنتين، يعني الارجنتين بتخرج انجلترا. توقعاتك انها بتخرج انجلترا.
2: ايه بتخرج الارجنتين، تخرج انجلترا. ولو نتيجه ترى الحين انا اقول لك هذه الاربع الفرق الصاعده هي ما فرق سهله، هي فرق ما وصلت بسهوله جدا، حتى الارجنتين اللي قلبت النتيجه راسا على عقب يعني.
0: أيوه.
2: ما بعد ما سهله يعني، نحن ما جالسين نقول، لكن ايضا احنا اللي كون ان المنتخب المصري خرج بظلم فقط في بعض اللعبات في بعض الحالات يعني، لكن ارجنتين ما معنى انها يعني وصلت يعني بالواسطه وصلت لا ايضا ارجنتين قدمت وادت خاصه في الشوط الثاني، وكذلك ارجنتين عندها لاعبين وهي بطله اخر نسخه، كل هذه الاشياء تشير والتحليلات والتوقعات. انا وجهه نظري يعني متوقع هو ما يعني ما راح ربما يصيب وربما راح يصيب ومجرد توقع ان فرنسا والارجنتين في النهاية
0: بالفعل
2: والكاس بعد اقول لك فرنسا
0: يا رب يعني حقيقة ممكن تتوج هود لاعب اللي هو يعني هما كل لاعبة المنتخب الفرنسي لكن امبامبي انت تابعت يمكن 2022
2: طبعاً
0: المباراة النهائية اللي ثلاثة اهداف في حقق يعني يسجل اهداف في مباراة واحدة امام الارجنتين الا انه طبعا هو اللي وصل المباراة الى ركلات الترجيح
2: انا ليش قلت لك فرنسا
0: فحقيقة يعني لاعب مبامبي يستاهل
2: يستحق جالس يعني يظهر ظاهر بمستوى يليق بالمنتخب الفرنسي
0: انا اعتذر انه ممكن بعد شوي بيطلعوا لي مشجعين الارجنتينيين بعد شوي متأكد
2: رايه بيطلعوا تراك كل واحد انا شوف انا لا ارجنتيني ولا فرنسي انا منتخبي خرج البرازيلي لكن هذه أنت سألتني عن التوقعات هكذا توقعاتي فقط
0: الله يحفظك يا غالي شكرا جزيلا لك
2: شكرا لك عيد وابرا شكرا لكم
0: شكرا يعقوب وهذه مهداة لك ولعيلتك الكريمة
2: تسلم غالي شكرا
0: في أمان الله.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا. وقبل شوية تقريبا نحن سألناكم توقعاتكم مباراة اليوم بين إسبانيا وفرنسا، فهاني يقول توقعاتي فرنسا 3-0، وسعد توقعاته مع إسبانيا، وما شاء الله وايدين توقعاتهم يعني فوز فرنسا
1: على إسبانيا 3-0
0: على إسبانيا 3-0. وميار وعلي ولين يقولون إسبانيا، ونايف الصيعري الإعلام السعودي يقول إن شاء الله يعني نتفوز إسبانيا 2-1 يعني
1: 2-1 أستاذ نايف ممكن تراجع حساباتك. هي توقعات، وإحنا أكيد في انتظار تفاعلكم مستمعين الكرام في فقرات المختلفة والمنوعة في برنامج تو الناس. نذكركم بموضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام، أو سؤال حلقة اليوم: هل أنت شخص محبوب أم مطلوب فقط؟
0: على فكرة استانست إنهم يعني على طول قالوا إسبانيا الأغلب. أنا تراني لا أشجع إسبانيا ولا أشجع فرنسا، بس كذي يعني أبا إسبانيا تفوز.
1: أنا تعاطفا، حتى لما كنت أكلم يعقوب كان معانا على الخط،
0: أيوة.
1: تعاطفا مع المنتخب الفرنسي وتحديدا بامبي.
0: أيوة
1: حقيقة يعني أتعاطف معاه. لو أرجع لأربع سنوات وراء، كنت أتذكر اللي هي كأس العالم 2022 اللي كانت في قطر، أفضل نسخة على الإطلاق، ما راح يكون مثلها نسخة. وإن شاء الله تعالى في انتظار 2030 المغرب، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أيضا 2034 في المملكة العربية السعودية
0: بإذن الله تعالى.
1: إذن سعد يقول هنا: أنا برشلوني، أريد أتمنى النهاية إسبانيا والأرجنتين. طيب يا سعد، يعني اليوم تفوز إسبانيا على فرنسا والأرجنتين هناك تكسب أيضا إنجلترا. أستاذ سعيد نمس عليك بالخير مرة ثانية من المملكة العربية السعودية من محافظة الشرقية.
0: إذا نذكرهم موضوع حلقتنا لليوم: هل أنت شخص محبوب أم شخص مطلوب؟ فيعني نحن ما ننكر طبعا لو نفكر بعمق أن الشخص المحبوب دايما حضوره مرغوب أصلا، الناس ترتاح له، تشتاق له، تحب تسمع صوته وتشارك تفاصيل يومها حتى لو يعني ما في مصلحة.
1: أكيد.
0: وجوده بحد ذاته قيمة. وأنا كنت أفكر لما سوينا هذا الموضوع أنه ممكن الناس بتقول لا نحن فقط أشخاص مطلوبين أو شيء، لكن بعد الدنيا بخير والناس إيجابية، الناس تعرف أن هم بالعكس محبوبين.
1: أيوة.
0: فحلو هذا الشيء يعني أن الناس تشوف نفسها فعلا أشخاص محبوبة.
1: صحيح، حتى بعد يعني من خلال التواصل، تواصل المستمعين معنا اللي يتواصل معنا في اليوتيوب، منصة إكس، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي، واللي يتصلوا فينا يقولون نحن محبوبين ومطلوبين في نفس الوقت، فهذا الشيء حلو بالعكس. يعني
0: بالضبط.
1: ما تعتبر أنه الشيء ممكن يكون لك أنه البعض الآخر لا، يقول لك أنه أبرار أنا يعني الناس هذا ما تحتاجني إلا ما تريدني إلا وقت الحاجة، وما تذكر اسمي إلا وقت الحاجة.
0: أيوة.
1: فحلو ترى على فكرة كذا.
0: صح بالضبط.
1: بالعكس حلو كذا لما تكون أنت أيضا
0: شخص يعني مطلوب،
1: شخص مطلوب وشخص معطاء.
0: بالضبط.
1: غالبا مستمعينا ما يتم التواصل يعني غالبا يتم التواصل معه عند الحاجة، ممكن يكون شخص اللي هو الشخص المطلوب. الشخص المطلوب غالبا يتم التواصل معه نعم عند الحاجة، ممكن يكون شخص يعتمد عليه، ذكي، يساعد، أو دائم متوفر، لكن العلاقة معه قائمة على إيش يقدر يقدم أكثر من هو كشخص يعني. فأيضا تختلف طبيعة التعامل مع الناس.
0: بالضبط.
1: الناس إيش يشوفوك يعني.
0: بالضبط. حلو لما تكون شخص مطلوب، إن هذا معناته أنك أنت ذكي.
1: بالفعل.
0: أنك أنت متعاون، وأنك يعني راعي فزعة، نحن نقول يعني بالعمانة راعي فزعة. طبعا لين شاركت موضوع حلقتنا اليوم: هل أنت شخص محبوب أو مطلوب؟ فلين تقول إنها شخص محبوبة بين صديقاتها، ودائما معاهم، تسمعهم وتساعدهم، فحلو هذا الشيء.
1: إذن مستمعين احنا في انتظار تواصلكم وتفاعلكم معنا في موضوع حلقة اليوم على 24990000، وأيضا على رقم الاتصال أو رقم الواتساب على 947-777-975. مرة ثانية رقم الواتساب 947-777-975. وأكيد هنا مجموعة من الرسائل وصلتنا حول موضوع حلقة اليوم.
0: إذن مستمعينا أكيد نحن في انتظار مشاركاتكم، وطبعا ما ننسى أن العلاقات التبادلية والعلاقات العاطفية يعني أنك أنت تكون شخص محبوب، أن هذه علاقة صحية فعلا، وشي صحي أنك تكون شخص محبوب وأيضا شخص مطلوب. أيضا ما في شيء أنك تكون مطلوب، حلو أنك تكون بين هذه الشخصيات، لأنها تعتبر ضمن العلاقات الصحية اللي تعتمد على التوازن بين

0: أخذ والعطاء, ويعني وإنك أنت شخص تعطي باستمرار.
1: وعلى 9477975 رسالة وصلتنا من عبد العزيز يقول أنا أشوف أني شخص محبوب والدليل أحب أهتم كثير بمن حولي وأحرص على شكر من يقف معي. 2 أحب التعبير عن مشاعري سواء في المحبة أو الاعتذار أو التقدير. أيضا أقدر الصراحة والوفاء لأني أكره الكذب واللف والدوران. ويضيف هنا عبد العزيز يقول عندما يمر بظرف صعب أنا أتأثر إذا شعرت إن اللي من حولي ابتعدوا أو لم يساعدوني ما وقفوا معي. هذه الصفات اللي قد تجعل الناس يحبوني لكنها لا تكفي لأعرف كيف يتعاملوا معي فعليا. من الطبيعي أن يتمنى الإنسان أن يقدر ويحب,
0: يقدر ويحب
1: أو يقدر ويحب عفوا. إذن شكرا لك عبد العزيز على هذه المشاركة.
0: يعطيك العافية يا عبد العزيز. وأيضا علي يقول أنا شخص محبوب لدى بعض الناس ومطلوب لدى البعض لمن يحتاجني. حلو كذا لما تكون أنت شخص أيضا يعني مطلوب, ما تكون في هذه الحساسية وهذا الغلاف اللي حنسميه أنه لا يبون وقت المصلحة, يبونك وقت المصلحة. هذا كلها أفكار سلبية. بالعكس حلو أنك أنت تكون أيضا مطلوب, وترى غالبا الأشخاص المحبوبين هم مطلوبين أساسا. إذن كل التحية لكم مستمعينا, وأيضا كل التحية لك يا فهد. فهد نذكرك موضوع حلقتنا لليوم, هل أنت شخص محبوب أم شخص مطلوب فقط؟
1: وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, مساكم الله بالخير جميعا.
1: الله بالنور أخي أحمد.
0: أهلا
1: بالنور.
0: أهلا أحمد.
2: يا مرحبتين سادة أبرار ولا أنوار؟
0: أبرار.
1: أنوار طالع إجازة مطولة
2: لأن الصوت شوي ما عندي صلاة. أخباركم؟
1: الحمد لله.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يسعدك يا أخوي أحمد.
2: ويسعدكم يا رب.
1: طمنا عنك, كيف الأمور معك؟
2: الأمور طيبة. أخباركم أنتم إن شاء الله بخير.
1: الله يحفظك ويسعدك إن شاء الله, يحفظك في مشاويرك
2: جميعا يا رب حالمين.
1: الله يحفظك يا رب. ها يا أحمد,
2: أنا بشارك الموضوع هذا على السريع
1: بين الشخص المحبوب والمطلوب.
2: الموضوع ولكن ما كنت مركز كثير, لكن عندي يعني فكرة عن الموضوع بشكل مختصر عشان ما أطول.
1: تفضل يا غالي تفضل.
2: لكل إنسان يعني أنتوا سؤالكم هل أنت محبوب أو وقت المصلحة وكذا صح؟ لكل إنسان منا, لكل إنسان منا في مجموعة من الناس ممكن يكون محبوب لديها, وممكن يكون في مجموعة أخرى تنظر له كمصلحة. فعاد الجانب هذا يختلف, ممكن يكون المجموعة اللي تحب أكثر من المجموعة اللي هي تجري المصلحة على حسب الشخص نفسه وعلى حسب أمور كثيرة يعني. فما في حد منا ممكن نقول إنه والله الناس أو الـ أو الـ أو القريبين يجوا المصلحة أو بس فقط يعني مصلحة وخلاص. لا, في ناس يعني لابد إنسان في مجموعة تنظر له أو تلتجي إليك أو تنظر له كمحبة, وفي كل واحد منا أكيد من المحيطين فيه من ينظر له كمصلحة, لكن صحيح. عاد تفاوت في الدرجات ما بين شخص واخر.
0: طيب بالضبط. اخوي احمد كيف ممكن توازن بين انك تكون شخص طيب ومساعد وبين انك ما تستغل؟
2: طبعا شو اذا اذا اذا الانسان يشوف الجانب الاستغلال اكثر يعني يستغل, فمعناته انه في طيبه عنده زايده, فلا بد انه هو يضع حدود ويرتب اموره بحيث انه ما يكون يعني انسان سهل لدى الجميع يستغل. يعني لا بد انه هو اصلا يصلح نشان, يعني إذا شافوا الإنسان كل ما طلبوه قالهم تفضلوا فما يصير بيصبح بالطريقة هذا هو لقمة صايغة للجميع. لابد هو بنفسه يصلح من شان ويوازن الأمور. يعني إذا جميلة. كان المصلحة هذه يعني لناس تستحق وفي وقتها.
1: جميل, شكرا لي رأيك أحمد.
2: يلا حياكم الله, سمحوني يا أخي
1: بالحل. شكرا جزيلا لك أحمد. مع السلامة.
2: يا رب مع السلامة.
1: في أمان الله. أحمد يقول إنه حلو مثلاً شخص إنه يكون متوازن. نعم
0: بالضبط.
1: وحلو إنه أيضاً تكون شخص يعني الناس حتى لو كانت هي تنظر لها مثلاً وقت الحاجة, بس أكيد الناس ما اختارتك إلا في وقت مناسب.
0: بالضبط صح.
1: خلي يعني اجعل النظرة تكون إيجابية.
0: أكيد أكيد طبعاً.
1: خذ بمنظور إيجابي.
0: خذ الموضوع بمنظور إيجابي, ما فيه شيء. بالعكس إن هذا أصلاً من القيم العمانية.
1: صحيح.
0: ومن السمت العماني إنك أنت تكون شخص مطلوب, شخص إن وقت ما يحتاجوا لك إنك أنت تكون موجود, وهذا أتوقع واجب وصفة في كل عماني. وكذلك طبعاً في دراسة أيضا وفي أبحاث توضح عن ما يسمى بإرضاء الآخرين، هذا اللي نقدر إحنا نقول لي مثل ما ذكر أحمد الطيبة الزايدة اللي فيهم طيبة زايدة أو اللي يحاولون إنهم يرضون الآخرين. طبعا هذا نحن اللي ضد هذا الموضوع، توازن في النهاية مثل ما ذكرنا مطلوب. هم الأشخاص طبعا هذا المصطلح إرضاء الآخرين، أشخاص اللي يخافون يرفضون الطلبات غالبا يدخلون في علاقات غير متوازنة ويحسون بالإرهاق العاطفي لأنهم دائما في دور المنقذ. فعلا صحيح.
1: هو مثل ما ذكرت يا أبرار، وقلت إنه أحمد أشار إلى نقطة مهمة، يعني إنك أيوة. أنت ما كل وقتك يعني كذا، ولما ترجع للناس أنفسهم للأشخاص أنفسهم لما تحتاجهم ما تجدهم معك. ومثل أيضا في رسالة أخونا سعد، ولما هتقول أيضا أنا محبوبة ومطلوبة في نفس الوقت، لأن حضوري يبهج وغيابي يلاحظ ومكانتي في القلوب ثابتة ويعتمد علي ويعتمد علينا عن بكل ثقة واعتزاز.
0: جميل جميل هذه الصفات.
1: شكرا لك يا المها.
0: يعطيك العافية المها.
1: وسعيد العليوي طبعا من المملكة العربية السعودية، مساء المحبة والخير، الله يدوم المحبة والأمان على الخليج.
0: آمين.
1: اللهم آمين، وعلى الوطن أمتنا العربية والإسلامية يا رب العالمين.
0: آمين يا رب. وأيضا فهد، تحياتنا لك يا فهد، يقول الحمد لله أنا من الناس اللي أسمع للكل، طبعا كثير يلي بحياتي يجون يفضفضون لي، وطبعا محبوب بين الكل حتى الوالد.
1: يا سلام،
0: حلو كذا لما
1: يعني. هنيئا لك يا فهد.
0: بالضبط، وحلو لما الأبناء يحسون أن مثلا والدهم والدتهم قريبين منهم،
1: قريبين منهم
0: حتى يعني إذا ما ذكر مثلا أشخاص عادي، لا قال حتى الوالد أنه يعني يحب أن يكون قريب مني ويسمع وأسمع له دائما.
1: الله على هالمكانة، إن شاء الله مكانة دائما يا رب
0: بإذن الله.
1: وأيضا هذه تحية مسائية للأخ رشاد، ومساء الخير لأيضا أحمد. وأميرة تقول السلام عليكم، مساء الخير. تقول أنا، تقول هي شخص طبعا إنسانة مطلوبة ومحبوبة في نفس الوقت.
0: جميل.
1: وما زالت أميرة تقولنا الفوز لفرنسا
0: إن شاء الله.
1: تتمنى الفوز لفرنسا أميرة.
0: الفوز إن شاء الله لأسبانيا. وأيضا محمد يقول تحياتي لكم، شكرا لك يا محمد. وأيضا نذكركم كذا اللي يسأل على التردد، التردد 97.5 في مسقط وشمال جنوب الباطنة، و 98.5 في ظفار. وأيضا نذكركم على موضوع حلقتنا اليوم، هل أنت شخص محبوب أم شخص مطلوب فقط؟ ففي انتظار مشاركاتكم على رقم الواتساب على 94777975 أو على رقم الاتصال على 24924.
1: وعلى رسائل طبعا الواتساب، سامي العبدلي يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين، وبالأخص لكل من يعرف سامي، وتحية خاصة ليعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري، وتحياتنا لك يا أخونا سامي.
0: تحياتنا لك يا سامي.
1: وأيضا هذه رسالة من سعد الهدابي، هي سعد الهدابي، وينك يا سعد؟ وينك سعد؟ أعتقد الأرجنتين شجع ولا؟
0: سعد وضح لنا إني شجع الأرجنتين.
1: ما واضح أبدا. تحية لك يا أخونا سعد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسا عليكم بالخير جميعا، عيد أبرار وبدر. وأيضا نبعث تحية لأنوار. أول شيء طبعا حبيت هنا تشكر طبعا يا إخواني، يقول بخصوص الموضوع هو في حياتنا ويعتبر ركيزة أساسية في حياتنا اليومية، من الواقع ووجهة نظري أنا كسعد الهدابي يعتمد على البيئة المتعايشين فيها، والتربية أيضا هل هي بيئة صحية قادرة على أن تكون شخص، على أنك تكون شخص مهم في وقت الحاجة أو وقت الطلب، ولكن تقدر بكل الأمرين، أم أنها بيئة تطلب لوقت الحاجة فقط وإيفاء الغرض من بعدها لا قيمة لك. دروس الحياة الكثيرة دائما ما نتعلم ونستفيد منها. وثاني شيء يقول أعتقد أن الحياة الطبيعية والعلمية نحن نحتاج إلى كليهما، والأهم ألا تجعل قيمتك الذاتية رهن بمدى الحاجة للآخرين، وأن تحيط نفسك بالناس الذين يقدرونك ويحبونك. شكرا جزيلا لك الأخ سعد. طبعا هو ختم الرسالة كذا إنه الأهم ألا تجعل قيمتك الذاتية رهن طبعاً رهن بمدى الحاجة للآخرين وأن تحيط نفسك بالناس اللي يقدروك ويحبوك. شكرا لك يا أخونا سعد.
0: كل الشكر لك يا سعد. ترى طلب إذا اتصلت بنا حنبا ميدان, بس ما نبى ميدان مال المباريات,
1: ميدان حال المنتخب,
0: ميدان حالته والناس نبى, ما نبى حق المنتخبات.
1: المنتخبات ما يسوي لهم.
0: أيوة, لأن الحين شيء تشجع الحين المنتخبات, أنا ما أشجع شيء.
1: هو شوف المنتخبات الأربعة مرشح أنها تأخذ كأس العالم.
0: أيوة.
1: زين. بس يعني عشان وكل المنتخبات قوية.
0: أيوة.
1: بس عاد هين قولي لي من أرشح ومن يعني ما أقول توقع.
0: أيوة توقعات.
1: إنه فرنسا تفوز على إسبانيا في مباراة اليوم.
0: هاي توقعاتك.
1: ما أقدر أقول النتيجة وما يعني ما أتوقع النتيجة. أيوة. بكم تكون.
0: بس.
1: الأرجنتين وإنجلترا هالمرة إنجلترا راح تسويها في الأرجنتين.
0: إن شاء الله نتمنى. ايضا فهد فهد يقول فوز اسبانيا.
1: يطلع ود ترى بعد شويه.
0: ايه نعرف بيطلع
1: مره حد يرسل رسائل على اساس ان احنا كنا
0: مشجعين الارجنتين.
1: مشجعين الارجنتين اكيد.
0: وايضا فهد يقول فوز اسبانيا لامين يامال ان شاء الله. واحمد يقول توقعاتي الكاس والمونديال, يعني الكاس المونديال 2026 لفرنسا او انجلترا. وعلي يقول أبرار والله فرنسا عندهم أداء مختلف, يعني في معناة أن فرنسا قوية.
1: أيوة.
0: ورح تفوز على إسبانيا. بس رد علي فهد شو قال فهد؟ فهد قال لأ الفوز لإسبانيا لأن إسبانيا. أيوة. عندهم الصبر والتكتيك والعقل وفريق تكتيكي بحت.
1: خلينا نشوفه. سعيد العليوي طبعا يقول من المملكة إن شاء الله تفوز فرنسا. سعيد. وهنا أيضا أبو خليفة إذاعة الشبيبة أبو خليفة. أيضا هنا الدكتور محمود التركي مسي عليك بالخير. أميرة تسأل إيش موضوع الحلقة. أميرة أنت من متى معانا وبارك الحين تسألي موضوع الحلقة, الحين داخلة هي تقول فرنسا وما مهتمة بموضوع الحلقة.
0: الناس حق لهم يعني, حتى نحن صرنا سوالفنا في البرنامج. أيوة. لو بغينا نجيب فقرات ثانية ونتكلم عن فقرات ثانية إلا نرجع حق المونديال,
1: نرجع للمونديال,
0: فما نلوم نحن أميرة. أكيد
1: أكيد. أميرة نقول إحنا في موضوع أو طبعا موضوع حلقة اليوم, هل أنت إنسانة محبوبة أم مطلوبة وليش؟ تعطينا مواقف, بعض المواقف. إنزين. إذن على 2-4-9-0-0-0-0 هذا رقم الاتصال مستمعينا في انتظار تفاعلكم وتواصلكم معنا, وعلى رقم الواتساب على 94-777-975. راح نطلع لفاصل مستمعينا وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم ثابتين على الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة, وفي محافظة ظفار على 98.5.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. وهذه أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس. وأكيد نرحب ونهلي ونمسي على اللي متابعين الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. في انتظار تواصلكم مستمعي الكرام على أرقام التواصل على 24990000 ورقم الواتساب على 94379975. محطتنا القادمة مستمعي الكرام راح نروح للأستاذ يوسف بن محمد بن عبد الله البدواوي القائم بأعمال الأمانة العامة بالاتحاد العماني لكرة الطائرة. مستمعينا، تستعد العاصمة العمانية مسقط لاستضافة منافسات بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات للرجال للكرة الطائرة خلال الفترة 14 إلى غاية 21 من هذا الشهر الجاري 2026 بمشاركة نخبة من منتخبات غرب آسيا في أجواء تنافسية تعكس تطور الكرة الطائرة في المنطقة وتعزز أواصر التعاون الرياضي بين الاتحادات الوطنية. من خلال هذا الحديث مستمعي الكرام راح ينضم معنا عبر الاتصال الفاضل يوسف بن محمد البدواوي القائم بأعمال الأمانة العامة بالاتحاد العماني لكرة الطائرة. نمسي عليك بالخير أخي يوسف.
1: أهلا وسهلا سيد العزيز أستاذ عيد الخويطري. أهلا وسهلا عزيزي،
0: حياك الله، كيف أموركم؟
1: شكرا جزيلا لك أول شيء على الاستضافة، شكرا لمتابعيك، شكرا لمن ثبت الموجة أيضا في هذا اللقاء الجميل معك إن شاء الله.
0: الله عليك يا أستاذ يوسف،
1: أمورنا فوق في العلالي.
0: أكيد، يعني الرياضة وكرة الطائرة، كيف الاستعدادات كذا مباشرة؟ أستاذ يوسف نسألك عن استعدادات استضافة هذه البطولة أو انطلاقة هذه البطولة اليوم 14. إحنا أستاذ يوسف،
1: نعم اليوم إن شاء الله طبعا أكيد راح تكون الانطلاقة اليوم إن شاء الله الساعة 7:30 مجمع سلطان قابوس في بوشر. راح تكون المباراة الافتتاحية بين منتخبنا ومنتخب لبنان الشقيق أيضا، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل المنتخبات المشاركة معنا في هذه الاستضافة اللي هي بطولة غرب آسيا، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا اليوم أيضا
0: بإذن الله تعالى. إذن كذا أستاذ يوسف، إيش يعني استضافة سلطنة عمان لمثل هذه البطولات على مستوى المنطقة؟
1: شوف عزيزي، استضافة مثل هذه البطولات أكيد أنها تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها سلطنة عمان في تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية، وتأكيدا أيضا لمكانتها كوجهة رياضية قادرة على استضافة مثل هذه البطولات ومثل هذه التجمعات الرياضية الإقليمية أكيد بكفاءة عالية. وهذه الثقة أيضا جاءت من حرص القيادات عندنا في توفير البيئة المناسبة أيضا في إنجاح مثل هذه التظاهرات وهذه الاستضافات أيضا.
0: جميل جميل، اختيار مسقط تحديدا لاستضافة هذه البطولة أيضا أستاذ يوسف؟
1: اختيار مسقط أكيد أن مسقط فيها أمور كثيرة، ربما البنية الأساسية في رياضة متطورة ومرافق حديثة أيضا، وأكيد أنها تزخر بخبرات تنظيمية مميزة أيضا. مسقط عالم مختلف تماما الحقيقة، فيها قدرات وكفاءات عالية أيضا في تنظيم مثل هذه الاستضافات الكبرى.
0: جميل،
1: على مستوى غرب آسيا والمستوى الدولي أيضا.
0: جميل، كم عدد تقريبا المنتخبات المشاركة في هذه النسخة؟
1: عدد المنتخبات طبعا أكيد أن هذه نخبة من المنتخبات الأسيوية، هي غرب آسيا تقريبا 7 منتخبات، منتخبنا الوطني، المنتخب السعودي، المنتخب الكويتي، المنتخب العراقي، المنتخب السوري، المنتخب اللبناني، بالإضافة إلى منتخب قطر أيضا المصنف عالميا. هذه طبعا أكيد أنها النخبة من المنتخبات في غرب آسيا تشارك في هذه البطولة إن شاء الله، اللي راح تنطلق لهم وتستمر إلى تاريخ 21.
0: كل التوفيق أكيد لكل المنتخبات أستاذ يوسف. إيش هي أبرز الاستعدادات اللي قام بها الاتحاد عشان يوفر البيئة الملائمة لإقامة مثل هذه البطولات؟
1: شوفوا، فور الاعتماد استضافة سلطنة عمان لهذا الحدث الكبير أكيد أن وضع الاتحاد العماني على قيادة الأخ إبراهيم المهندس إبراهيم المقبالي في وضع خطة استراتيجية متكاملة أيضا في تشكيل لجان إلى آخر من هذا القبيل تشمل الجوانب الفنية الإدارية اللوجستية أكيد بالتنسيق مع جميع الجهات لنجاح هذه البطولة. الجهات طبعا أكيد أن من خلال أيضا أثيركم أنا أقدم جزيل الشكر لكل من شاركنا الحقيقة نجاح هذه التظاهرة، شرطة عمان السلطانية، وزارة الثقافة والرياضة، كذلك وزارة الصحة، مجمع سلطان قابوس، اللجنة الأولمبية، الجميع الحقيقة شارك وساهم في تنظيم هذا الحدث الرياضي المهم على مستوى آسيا وغرب آسيا.
0: جميل، ذكرت طبعا الاستعدادات اللوجستية أستاذ يوسف، هل هناك منشآت وتجهيزات خاصة تم إعدادها لهذه البطولة؟
1: هي الحمد لله عمان تزخر حقيقة بمنشآت رائعة هنا في مجمع سلطان قابوس، أكيد أنها ستحتضن هذا الحدث الرياضي المهم، ومجمع سلطان قابوس جاهز وفق أعلى المعايير حقيقة لتنظيم مثل هذه الفعاليات.
0: جميل جميل، توقعاتكم لمستوى المنافسة في هذه النسخة؟
1: توقعات، خليني أقول لك الحقيقة، توقعات قوية أكيد ومنافسة قوية أكيد. ليش؟ ليش؟
0: طبيعة يعني المشاركين المنافسين،
1: المنتخبات خلينا نقول المستويات متقاربة بين هذه المنتخبات.
0: نعم.
1: وأكيد أن حرص الجميع على تقديم الأفضل والأحسن ما لديهم. أنت تتكلم عن منتخب قطر المصنف أيضا عالميا، تتكلم عن منتخبات يعني تتطور أيضا في مجال كرة الطائرة، صالات الرجال، يعني أكيد المنافسات راح تكون قوية. أيضا إحنا منتخبنا على مفارقة أيضا سيكون حاضر ومتواجد بشكل جيد. أعتقد أنه يمكن البطولة الأخيرة في الهند كانت يعني واضح أن منتخبنا عازم أن يقدم الأفضل إن شاء الله على المستوى الأسيوي إن شاء الله.
0: هذا السؤال اللي أريد أطرحه عليك أخي يوسف، حظوظ منتخبنا في هذه البطولة.
1: شوف، حظوظ منتخبنا أنا أقول لك يعني بكل صراحة، إحنا أول شيء نثق في الجهاز الفني والإداري كمجلس إدارة، أكيد أنه يثق في لاعبيه، يثق في المجلس، في عفوا الجهاز الفني والإداري في تقديم أفضل المستويات. مو فقط أفضل المستويات، لا لا، الوصول إلى منصة التتويج، وخاصة نحن بين أرضنا وجمهورنا، ونتمنى أن نصل إلى منصة التتويج إن شاء الله
0: بإذن الله،
1: وكل الثقة لشبابنا إن شاء الله، هم قادرين إن شاء الله أيضا.
0: هل هناك لاعبين بارزين ممكن نترقب ظهورهم من خلال هذه البطولة أستاذ يوسف؟
1: شوف، أنا بالنسبة لي الحقيقة أكون صريح معك، أنا كل لاعب عندي مميز وبارز وبيبرز بشكل جيد، 14-13 لاعب المتواجدين
0: هي فرصة للجميع، يعني
1: فرصة للجميع بأن يبرزوا، بأن يتواجدوا بشكل جيد، وبيكونوا على مفارقة في قادم الوقت إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: هذه البطولة
0: بإذن الله تعالى، هذه البطولة أستاذ يوسف إيش اللي تضيفه ممكن لتطوير الكرة، كرة الطائرة في سلطنتنا الحبيبة؟
1: لا شوف عزيزي، طبعا أكيد أن هذه تسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، تطويرهم أيضا، احتكاكهم مع هذه المنتخبات الأسيوية الكبيرة، يعني هذا أكيد هذا على المستوى الفني.
0: صحيح.
1: ناهيك عن المستوى الخبرات والتنظيم، يعني أكيد أنه راح تكون هناك خبرات راح تكون متواجدة أيضا للشباب المنظمين، للجان المنظمة إلى آخر من هذا القبيل. خبرات التنظيمية هذه روح كفاية يعني حقيقة يعني، ونشر ثقافة اللعبة أيضا وزيادة شعبيتها أيضا بشكل أكبر كذلك، يعني ما هي عليه، تعتبر الآن اللعبة الثانية عالميا
0: خلص. أكيد بعد كرة القدم. أكيد.
1: نعم طبعا.
0: في فعاليات مصاحبة أستاذ يوسف خلال إقامة طبعا هذه البطولة؟
1: شوف، فعاليات أكيد أنا ما أريد أحرق الأوراق، ولكن
0: لا إحنا محتاجين في محتاجين في تو الناس، واليوم البطولة تنطلق، فخلاص يعني خلها لتو الناس وإذاعة شبيبة.
1: أكيد إحنا متواجدين أيضا، إن كان حضوريا هناك فعاليات وجوائز ستكون حاضرة أيضا للجمهور إن شاء الله. أكيد أن الجمهور لا يحتاج إلى دعوة، الجمهور هذا اعتبره أنا تشجيع المنتخب الوطني، هذا واجب وطني للجميع.
0: صحيح.
1: سيكون حاضر ومتواجد بغض النظر عن الجوائز وغيره وغيره إلى آخر من هذا القبيل. التواجد راح يكون حاضر وأنا متأكد من هذا الشيء، لكن احنا نطالب الجمهور أيضا بالتواجد لإنجاح البطولة بشكل عام، لأن هذه البطولة باسم الوطن أيضا. أتمنى من الجميع أن يتواجد في كل المباريات، هناك مباريات قوية دربية أيضا. خلنا نتكلم عن عمان وقطر مصنف عالميا، نتكلم عن سوريا والعراق ديربي أيضا، نتكلم عن السعودية والكويت ديربي. جميل. أيضا خليجي سيكون حاضر، يعني نوعدكم بإثارة إن شاء الله منقطعة النظير في هذه البطولة. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، احنا فعلنا أيضا مسابقات ستكون حاضرة على منصة التواصل الاجتماعي، وجوائز إن شاء الله راح تكون قيمة
0: في حساب الحساب الخاص بالاتحاد العماني لكرة الطائرة.
1: نعم نعم نعم.
0: جميل.
1: نعم. أتمنى من الجمهور أن يدخل الحساب ويشيك ويشوف. في اليوم احنا نزلنا أيضا مسابقة، وعلى نهاية اليوم إن شاء الله راح توزع الجوائز للفائزين إن شاء الله.
0: في نفس اليوم يتم توزيع الجوائز؟
1: نعم.
0: في نفس اليوم.
1: نعم. في نفس اليوم إن شاء الله. في كل يوم جوائز إن شاء الله، في كل يوم جوائز.
0: ممكن تخبرنا ايش هي الجوائز استاذ يوسف؟
1: والله جوائز كثيرة عاد يعني.
0: مثل إيش؟
1: جوائز كوبونات مشتريات كوبونات يعني خلنا نقول وقود يعني. أيضا أنا يعني أستغل فرصة أشكر هي المؤسسات الخاصة على دعمهم الحقيقة لمثل هذه البطولة ودعمهم لتنظيم مثل هذه الفعاليات الحقيقة يعني.
0: يستاهلوا يستاهلوا أكيد كل خير. أكيد
1: نعم.
0: أكيد هم كرعاة وأيضا داعمين لمثل هذه البطولات.
1: نعم.
0: أستاذ يوسف نقول الرسالة اللي تحب توجهها للجمهور العماني مرة ثانية نرجع للموضوع أنه دائما يكون هو الرقم واحد.
1: شوف الجمهور أنا بالنسبة لي الرقم واحد أكيد 100% لأن الجمهور هو الأساس والأساس اللي تنطلق منه نجاح البطولات. وإذا تريد تكون متصدر دائما في الأول الجمهور
0: بالضبط.
1: كرة القدم خلينا أقول لك ليش الشعبية الأولى لأن جمهورها كبير إن شاء الله. أتمنى أيضاً أيوة جمهور كبير أيضاً أتمنى المهتمين بكرة الطائرة أن يدعموا وأن يتواجدوا بشكل جيد وأن تكون كرة الطائرة أيضاً على المنصة فوق في العلالي يعني
0: يا رب بإذن الله تعالى.
1: دعوة الحقيقة الجمهور الحضور المؤازرة طبعاً أكيد أن الجمهور سيكون حاضر وأنا لا أشك في هذا الأمر بأن يتواجدوا في دعم منتخبهم الوطني لكن أيضاً من خلال أثيركم أدعو الجمهور أيضاً للمشاركة في هذه البطولة بشكل عام لإنجاحها وإظهارها بشكل جيد لأن في الأول والأخير العالم يتابع الآن زوم كله موجود الآن في عمان لمتابعة هذه البطولة ومتابعة المنتخبات أيضاً على مستوى الأسيوي بشكل أكبر يعني
0: بإذن الله تعالى. أخيراً أستاذ يوسف ماذا بعد هذه البطولة للاتحاد العماني لكرة الطائرة؟
1: أكيد طبعاً أن الاتحاد العماني لكرة الطائرة يواصل تنفيذ خططه وتطوير اللعبة والاهتمام بالفئات السنية واستضافة المزيد من هذه البطولات والارتقاء بالكرة الطائرة العمانية هذا أكيد وشعار دائماً نسير عليه وكما خطط له الأخوان في مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة الطائرة وعلى رأسهم المهندس إبراهيم بن عبد الله المقبالي. أكيد أن وضعنا خطط وأهداف استراتيجية نسير عليها إن شاء الله لتطوير هذه اللعبة ووضع مكانة عمان الحقيقية في استضافة مثل هذه البطولات وهذه التجمعات
0: بإذن الله تعالى. وهذه دعوة من الأستاذ يوسف بن محمد بن عبد الله البدواوي القائم بأعمال الأمانة العامة بالاتحاد العماني لكرة الطائرة لكم متابعين ومستمعين برنامج تو الناس ولأيضا مختلف برامج إذاعة الشبيبة. البطولة اليوم راح تنطلق إن شاء الله الساعة 7:30 أستاذ يوسف.
1: نعم الساعة
0: 7:30 منتخبنا مع
1: في مجمع السلطان قابوس في المجمع الرياضي نعم في الصالة الرئيسية
0: منتخبنا نعم. في مواجهة
1: المنتخب اللبناني إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق
1: تكون قوية وحاسمة وأتمنى دعم الجمهور وأتمنى يعني حضورهم أيضا ومساندتهم
0: بحول الله تعالى. وإحنا نقول أيضا من تو الناس أستاذ يوسف في أي أخبار متابعة إن شاء الله تعالى برنامج تو الناس وأيضا نقول شبيبة إذاعة شبيبة إن شاء الله في تواصل معاكم لأي مستجدات وأخبار عن البطولة.
1: شكرا جزيلا لك عزيزي على هذه الاستضافة الجميلة الخفيفة اللطيفة وشكرا جزيلا أيضا للقائمين أيضا في الاستديو معك والحقيقة اسم الشبيبة هذا روح كفاية يعني أنا من جيل الشبيبة جيل عام
0: الله يسعدك الله يحفظك يا رب
1: وشكرا جزيلا لك عزيزي على هذه الاستضافة وربي يحفظك يا رب.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف بن محمد بن عبد الله البدواوي القائم بأعمال الأمانة العامة بالاتحاد العماني لكرة الطائرة شكرا جزيلا لك وكل التوفيق بإذن الله.
1: تسلم حبيبي الله يحفظك يا رب. شكرا.
0: في أمان الله.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: المساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. قبل الفاصل كان معنا الفاضل يوسف بن محمد بن عبد الله البدواوي القائم بأعمال الأمانة العامة بالاتحاد العماني لكرة الطائرة والحديث عن بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات الرجال لكرة الطائرة والمقامة هنا في مسقط في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الفترة بين 14 إلى 21 يوليو. واليوم إن شاء الله تنطلق البطولة وكل التوفيق أيضا للمنتخبات المشاركة ومنتخبنا أيضا العماني. مستمعين الكرام نرحب باللي انضم لمتابعة برنامج تو الناس على منصات الشبيبة المرية في اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على أرقام التواصل على 24-99-00-00 ونقول السلام عليكم تو الناس.
1: الله وبركاته مساء عليك استاذ العزيز عيد اخوي طري وايضا
0: الله يبسيك بالنور والسرور.
1: ايش الاثاره يا اخي ايش الاثاره
0: لحظه شوي سعد انا فكر انا اسف يمكن انت دخلت وسلمت وكذا وانا اقول وين راح صوت سعد اتريني انا حط يعني في المكالمه في التليفون الثاني اقول هذا اختفى اللي يشجع الارجنتين. عموما ابرار الكلمه عندك
1: سعد. والله يعني تواصل مع زميلي قال لي وش الخيانة سعد قلت لا ايش خيانة ماشي خيانة طال عمرك انا الحين اقول لي لابس رياضة بمشي اسوي رياضة
0: ايوه
1: قال لي انت كاتب رسالة يعني متواصل في مع الشباب في برنامج تو الناس قلت له نعم اقول له بديت برأي وفيما بعد اقول له نتكلم عن شو اسمه يتكلموا الظاهر قال يقول انت تشجع الارجنتين قلت له انا ما اشجع الارجنتين انا اسباني قال لي لا لا لا لا, لا, لا. الظاهر اللي في بيع وشراء في المباراة قلت له
2: لا نقصد العكس
0: الظاهر انه راحت في السوق السوداء
1: أيوة.
0: في السوق السوداء كذا
1: لا قال لا انت ارجنتيني كيف مني ضد الارجنتين مني شو اسمه متحامل انت احنا ما اعرف لك تشجع من قلت يا ولد المسلمين انا اشجع المنتخب الاسباني
0: زين
1: عاد رسلني المقتطف لما رسلني المقتطف قلت لا لاعب لازم اتصل قبل
0: انا اللي اعرفه انه ابرار خبرتني انه سعد الهدابي يشجع الارجنتين
2: نقصد احنا العكس بعد زين انه رسل لك المقتطف عشان نسمع صوتك
0: تشابه اسماء سعد ها تشابه اسماء
2: سعد هدابس نسخه ثانيه
1: ان شاء الله اسبانيا راح تفوزني الواحد ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله منتظرين احنا ننتظر اليوم المباراه طبعا اكيد قمه بين فرنسا وبين اسبانيا
1: لا صراحه انا اعتقد انه راح تكون مباراه صراحه ممتعه جدا حقيقه يعني
0: في انتظار ان شاء الله اليوم مباراه سعيده
2: باذن الله
1: ومثل هذا الاثار لكن صراحه اثارني على بعد انا بعد يعني يمكن قلت يعني مجرد لطافه منه بس لما ارسل لي المخططه تابعه قلت لا لازم ابرر لان الناس
0: راسل لك بالصوت راسل لك بالدليل يعني
1: ايوه
0: الله يحفظك يا سعد
1: طبعا على صراحه الموضوع الشيق اللي تم طرحه بخصوص الشخص المحبوب او المطلوب اعتقد ان هذا القبول من الله سبحانه وتعالى اكبر نعمه لاي انسان حقيقه فكل الحالتين يعني احنا محتاجين لهذا الشيء لكن هناك انا اعتقد ان اللي هي الاجود والانسان لما يكون يعني عنده قبول تعتمد انا دازلت يعني مقتنع قناع البيئه الصحيه صراحه هي البيئه اللي دائما تشبعك بالحافز صراحه وتشبعك انك باحتواء وتحس عمرك انك انت في امان ما مدى ما يعني اي رغبه يعني مثل ما تقول تبغى تعملها او تبغى عمليه تشاركيه مع المجتمع من حولك دائما هم الداعمين ودائما هم السند ودائما هم يعني مثل ما تقول يعتبروك يعني كقيادي حقيقه كقيادي لمسيره وايضا ان هنا ايضا العائله ايضا تعتز بك وتفتخر بك. انا احد الزملاء صراحه بتكلم عن نفسي يمكن عشان ما عملية يعني مجاملة أو من هذا القبيل كلمني أحد الأشخاص جلسنا على جلسة حوارية حقيقة فقال لي سعد أنت الحين هذا الشيء كله مشاركات وتشارك في البرامج وفي المبادئ يعني هيش المكسب أو هيش الحاجة أو هيش الفكرة من هذا الشكل هيش اللي تبغى أنت هيش اللي تبغى توصل من هذا الشيء قلت له ورديت له بجمله يعني جملة اختصارية وبشيء مختصر. قلت له أنا لما دخلت في هذا المجال شفت المكسب والأحسن يا أخي، قسم بالله لما تشارك الناس في المجتمع هذه أكبر نعمة.
0: جميل صحيح.
1: أكبر حافز نفسي وتشجيعي، واللي يدعي لك واللي يقول لك جزاك الله خير، أعتقد أن لما تكون يعني تحس بهذه الكلمة اللي تطلع من الناس والله تخليك أنك تستمر، وتخليك أن هذا القبول الحمد لله أن جاء يعني من ارتياح إنساني من قبل المجتمع لي.
0: جميل سعد، أنا بسألك كيف توازن بين أنك تكون شخص مثلا طيب ومساعد وبين أنك ما تستغل؟
1: نعم.
0: يعني احنا نقول ما نقول انه نعم. مثلا حتى هي حاجه جميله صراحه وحلو انه نعم. في شخص يجيك ويقصدك حتى وقت الحاجه، انت ما تعرف نعم. حاجه هذا الانسان وليش نعم. اختارك انت بالضبط
1: نعم.
0: بس اللي نتكلم عنه مثلا انك تكون انت موازن بين يعني انك شخص محبوب اكيد الناس نعم. ما تجيك ايضا يعني نقول ما تجيك وقت الحاجه الا لانك محبوب على فكره.
1: نعم نعم يعني نعم. شوف ترى هي ايضا انت طيب، انت انت انت ما تقصر، انت على نيتك، لكن المواقف هي معدن كل شيء، المواقف اللي تكشف لك على بالضبط. طيبة قلبك انت تقدر تتخذ ايضا القرار يا جلال ويا عيد ويا ابرار.
0: تحيه لجلال.
1: صح انا طيب، لكن المواقف هي من تكشف معادن الرجال
0: اكيد،
1: ومعادن الناس في الاخذ والعطاء. هنا ايضا انت حتى بالشيء السلبي تستفيد ترى من الموقف. صح انا طيب، بما ان يمكن انا يعني كونت لي مثلا صداقة مع شخص فهو متماشي معي على طيبتي، لكن لازم لازم لازم لازم مع الأيام مع الأشهر مع السنين لازم بتنكشف لازم صحيح. لأنك أنت يا عيد أنت نقي وأنا بالأساس جاي لك على مصلحة ما، والله بنكشف علي شيء بموقف ما وأنت بتتخذ في القرار.
0: يعني مع مرور الوقت قصدك سعد؟
1: مع مرور الوقت شوف أكيد. الطيب الله سبحانه وتعالى أنا خذيت مبدأ صراحة من هذا الشيء، من هذا الموقف، من هذا النقطة الرئيسية. الطيب يكون طيب مع الجميع، لكن رب العالمين ينجي يعني يتنقال الأصدقاء أيضا بالمواقف ومع مع مع مع مع صداقته مع زمالته مع السنين مع الأشهر يمشي ويجي يتنقاهم، لأنه على طيبة قلب على نقاء، وأنت أيضا جاينا على سوء نية بمصلحة ما، والله هاي بتنكشف. هذا صحيح. الواقع أنا يعني مثل ما تقول في المجتمع وفي في المبادرات كشفنا واجدين واتخذنا فيهم القرار حقيقة.
0: جزاك الله الخير سعد. احنا نروح عاد بعد ما سمعنا رأيك الجميل هذا حول موضوع حلقة اليوم، ميدان انت ما كملته معانا المرة الماضية،
2: بس ما نبقى ميدان منتخبات، نبقى ميدان شيء ثاني.
0: أنا معها عقدة مع الأرجنتين ومع المنتخبات.
2: ميدان حق تو الناس.
1: ما جهزت صراحة أبيات، ما جهزت أبيات، لكن بعطيكم على السريع الآن.
0: إنزين نبقى ميدان جديد. ها هذا طلب من المخرج بدر البلوشي.
1: أقول أهل الوفا دومهم وافين، وقلبي سأل أنتوا عنه وين؟ الرجل اللي يبني ترى وافي ويعيد وأبرار، والبلوشي سعد النفاكم بطيبة قلب وانتو غلاكم ما يتبدل.
0: الله.
1: سعد نوفاكم سعد نفاكم بطيبة قلب وانتو غلاكم ما يتبدل. أنا صراحة ما كنت محضر، لكن اللي أثار لي زميلي صراحة في موضوع الأرجنتين.
2: صح لسانك سعد، صح لسانك.
0: مرة بنرجع في موضوع الأرجنتين
1: صراحة. أنا أقول موقف احترافي صراحة.
0: لو بعدك أنت كنت تقول أنك راح تلعب كرة أصلا وتسوي رياضة.
1: والله راح أسوي رياضة والله. يوم عاد رسل لي الموقف قلت لي قلت لي لا أنا بفضل للناس بعد أني أشجع من المنتخبات والله بغير.
2: زين أنك اتصلت. على كيد سعد تمنى الفوز لإسبانيا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إسبانيا 2-1
2: بإذن الله
1: وصل للنهاية إن شاء الله.
0: وتحياتنا لزميلك وصديقك اللي أرسلك المقطع، سلام عليه.
1: شكرا بارك الله.
0: الله يسعدك. شكرا يا سعد. في أمان الله. في أمان الله. وعلى 2-499-00-00 نقول سلام عليكم دو الناس.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
3: الأخبار
0: نقول سعد.
3: أهلين، كيف الصحة طيبين؟
0: إذن سعد الهدابي وسعد الحين يتصل فينا سعد الأرجنتيني صح؟
3: أنا لا أنا هولندي بس
2: الحين إسبانيا أتوقع
3: إسبانيا
0: أيوة
3: إسبانيا والأرجنتين
0: والأرجنتين
3: إيه
0: يلا زين يعني أنت تشجع إسبانيا
3: أشجع الاثنين لأن اللاعبين الإسبانية كلهم
0: إسبانيا عشان يعني. كذا ترسلنا الصور يعني صور المنتخبات اللي إيه بتفوز كذا على رقم الإذاعة
3: لازم الصورة
0: اللي أقول لك إياها تشوفها بنشوفها إن شاء الله ولا يهمك حاضرين بنشوف الصورة بنشوف طيب. الصورة حاضرين يا سعد
2: سعد على موضوع حلقتنا لليوم هل أنت شخص مطلوب أو شخص محبوب فهات علومك على هذا الموضوع
3: لكن محبوب مطلوب
2: أيوة جميل
3: أنا محبوب
0: كيف يا سعد
3: أنا محبوب
2: الصوت يقطع يا سعد ما واضح الصوت
3: سمعوني
2: الحين أوكي واضح
3: أقولكم أنا نفس محبوب
0: زين هذه طبعا الصورة اللي رسلها سعد على رقم الواتساب واتساب الإذاعة وهي فوز الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 ها خلاص ارتحت الحين يا سعد
3: أيوة
0: الحين مرتاح بس الحين
2: يعني لازم تغير ما سعد
0: عارف 2026 راح يتغير الشخص يعني ما بيكون نفسه ها
3: نفس
2: الشخص لا
0: الله يسعدك يا سعد شكرا جزيلا لك
3: اسمعوني العفو ممكن طلب
2: تفضل
0: عامر
3: انا كم مره اتصل فيك وما اطلب ارسل لك ابغى اغنيه شويب
0: اغنيه ما سمعناك قطعته انا لما يطلب سعد اي حاجه
2: سبحان الله يطلع ايوه ويصير صوتي يقطع
3: اقول لك اغنيه
0: شيرين من عيوننا حاضرين حاضرين حاضرين يا الفرنسي
2: في أغنية حلوة سعد لشيرين الحظن شوك
0: أي اللي تشجع فرنسا حاضرين
3: لا ما
0: تشجع طيب إن شاء الله شكرا لك يا سعد
3: العفو
0: شكرا شكرا لاتصالك الله يحفظك يا رب في أمان الله طيب على طلب سعد نروح لشيرين

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس على الشبيبة، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا من خلال منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس. وأيضا هذه تحية مسائية للي يتابعونا مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. راح سعد باثنين تمطلع على فكرة يشجعوا إسبانيا صح؟
1: كلهم إسبانيين،
0: شكل أي حد تفوز على فرنسا اليوم.
1: أي حد اسمه سعد هو ويه السعد، إن شاء الله تفوز إسبانيا، لأن أشوف كلهم السعد يشجعون إسبانيا.
0: أتمنى يا أبرار أنهم بكرة يتواصلوا معنا.
1: أي أنا بعد
0: إذا كانوا يسمعون السعد وسعد الهداري، السعدين أو السعدين. إذن على 2499-0000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: المسا عليك بالخير العم سعيد، كيف حالك؟
2: الحمد لله، الله يمسيكم بألف خير.
0: كيف صحتك إن شاء الله طيب وبخير؟
2: ما نشتباس في نعمة الله ونحمدها عليها.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويسلمك.
2: حتم أنتم طيبون.
1: نحن بخير، دامك بخير العم سعيد، وكيف حال الوالدة؟
2: الحمد لله في نعمة، الحمد لله ما نشتباس، الحمد لله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
2: الله يسلمكم، مرحبا بكم، حياكم الله.
1: العم سعيد، اليوم موضوعنا نحن شوية مختلف، أن هل أنت شخص محبوب أو مطلوب؟ فنحن نبى رأيك للناس اللي يقولون ما يبوني غير وقت الحاجة.
2: إيه صحيح.
1: أيوة،

0: انسان ذكي.
1: صحيح،
2: وانسان اجتماعي،
1: والاهم يعني نية القلب.
2: صحيح،
1: اهم شيء يقول ان كل مالي فلا خل يصاحبني، او زاد مالي فكل الناس قلاني.
2: يا سلام.
1: فكم عدو لاجل المال صاحبني، وكم صديق لفقد المال عاداني. هؤلاء ما مرغوب فيهم.
2: ان قل مالي، العم سعيد ان قل مالي ايش يقول؟
1: فلا خل يصاحبني،
2: وان زاد مالي،
1: او زاد مالي فكل الناس قلاني.
2: كل الناس خلاني. يا سبحان أيه. الله. صحيح،
0: يبان اللي عنده غوازي
2: وقت الحاجة.
1: اللي عنده غوازي طبعا ويصل الأمر إلى حد العداوة. فكم عدو لأجل المال صاحبني.
0: صحيح.
1: وكم صديق لفقد المال عاداني.
2: سلمت العم سعيد، جزاك الله الخير. طيب، وشكرا للإضافة.
1: يقول رأيت الناس قد عدلوا إلى من عنده العدل، ومن لا عنده عدل فعنه الناس قد عدلوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا.
2: فقد مالوا.
1: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس
2: انفضوا. صحيح. صح.
1: ويقول لما الشافعي إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا.
2: يا سلام.
0: نعم. صح السلام. يا سلام. عم سعيد.
1: إلى آخرها. نعم.
2: إحنا سعيدين بسماع صوتك العم سعيد، وأكيد دائما مداخلاتك فيها إثراء.
0: أكيد.
2: لمواضيعنا.
1: نعم. على حسب المصلحة، كما قلت لك، يقول عن ترمي الشداد ينادونني في السلم يا ابن زبيبة. وعند صدام الخيل يا ابن الأطائب.
2: يا سلام.
1: ولولا الهوى ما دل. وإلى آخرها يعني هاي وقتها يعني وقت الحاجة
2: يعني. بس يجيو يرجعون وقت الحاجة ويوم ما يلم حاجة فيك يقولوا لك خلاص ما يحتاج نروح لحال فلان.
1: خلاص. هي نعم هاي ترى الناس وش تسويهم.
2: صحيح.
1: وإحنا علينا بالظاهر إحنا
2: بالضبط.
1: الإنسان علي بالظاهر، يعني ما يبحث في الأمور، ما يبحث هذا، علي بالظاهر. عامل الناس بما يظهرونه لكم، والله يتولى ما في قلوبهم.
2: ونعم بالله. شكرا لك. نعم. العم سعيد، جزاك الله الخير.
1: واليوم اشبان وفرنسا.
2: فرنسا واسبان. هي من تتوقع؟ ها العم سعيد.
1: اتوقع فرنسا.
2: فرنسا صدق. فرنسا
1: هي هنا صاحبة بطولات سابقة، وهنا هذا
2: مرشح قوي. صحيح. صح.
1: ايوه قوية. ايه صحيح.
2: الله يبارك فيك العم سعيد.
1: وأحسنتم وفي أمان الله. مع السلامة.
0: جزاك الله خير. الله يحفظك يا رب.
2: الله يحفظك.
1: يا الله.
2: مع السلامة العم سعيد. أحسنت. خلاص، دام العم سعيد قال فرنسا ما عليه، سعدان عذرون. إذن متابعين هلال، يقول على طبعا منصات التواصل الاجتماعي، يقول بيكون ميسي البطل مرة ثانية. والمها تشاركنا هنا تقول أنا محبوبة ومطلوبة أيضا، لأن حضوري يقدر وغيابي يفتقد، ومكانتي تحفظ بالود والاحترام لا بالمصلحة فقط. شكرا لك يا المها.
0: شكرا لك المها. وأيضا أميرة تقول تحية لوالدتي، وأنا شخص مطلوب ومحبوب في نفس الوقت. فحلو، بالعكس نحن دائما نقول الشخص المحبوب دائما مطلوب ودائما مرغوب. أيضا هنا نمسي على أبو إياد يستفسر على موضوع الحلقة. نقول لك يا أبو إياد، موضوع حلقتنا هل أنت شخص محبوب أو شخص مطلوب فقط؟ لأن في ناس أو في علاقاتنا اليومية، سواء مع الأصدقاء أو العمل أو حتى داخل العائلة، أحيانا نحس أن نحن مهمين لشخصياتنا وللقبول اللي عندنا، وأحيانا نحس أن فقط وجودنا مهم وقت الحاجة فقط.
2: مستمعين، أيضا هناك في دراسات معنية بهذا الموضوع، موضوع حلقة اليوم من برنامج تو الناس، في علم النفس، في مفهوم اسمه العلاقات التبادلية والعلاقات العاطفية. الدراسات تقول إن العلاقات الصحية تعتمد على التوازن بين الأخذ والعطاء، مو طرف واحد، ليس بطرف واحد فقط يعطي باستمرار. ودراسة أيضا في مجال علم النفس الاجتماعي تشير إن الأشخاص اللي الذين دائما يقدمون طبعا بدون حدود، ممكن ينظر لهم كمورد أكثر من كونهم شخص له قيمة ذاتية، وهذا مع الوقت يقلل من التقدير الحقيقي لهم.
0: بالضبط. صحيح، لأن الشخص اللي يعطي بدون حدود

0: الشخص دائما يساعد بدون حدود، ما يكون لنفسه أو ما يصنع لنفسه هذا التوازن، فطبيعي أن تقل قيمته كإنسان. فحلو أن الواحد كذا يعني نقدر نحن نقول يحافظ على قيمته الذاتية، يعرف يكون كيف التوازن لدرجة أنه يكون هو محبوب ويساعد ومطلوب مع الناس بدون لا يستغل.
1: أيضا مثل ما ذكرت يا أبرار، وهذا أيضا تحية مسائية لراضي شامخ، مساء الخير.
0: وأيضا نمسي كذلك على أمير، أمير نمسي عليك يا أمير وعلى مسك، وأيضا على حميد وأيضا على زكريا. ونقولكم نذكركم كذلك قحطان، نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، هل أنت شخص محبوب أو شخص مطلوب فقط؟ أيضا نوجه تحية للي منورين الاستوديو اليوم، عيد مؤمن ومآثر.
1: الزملاء مؤمن ومآثر، نعم، مساء عليكم بالخير، حياكم الله. طبعا هم زملاء سابقين متدربين في الشبيبة، وهذه تحية مسائية لهم مثل ما ذكرت أبرار، سبقتني أبرار.
0: وكذلك نمسي على أبو عمار وعلى سعيد أيضا، ونذكركم أنه يعني فعلا حلو أنك تكون شخص مطلوب ومحبوب في نفس الوقت بدون لا تفقد التوازن ولا تبالغ في أنك تكون مطلوب عشان تحافظ على قيمتك الذاتية.
1: إذن مستمعين الكرام، إحنا راح نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب، وبعد إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التالي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا، كل التحية لكم والله يحفظكم في مشاويركم المسائية أكيد لكل من مثبت الموجة على 97.5 في مسقط الشمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار. جماعة نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، هل أنت شخص محبوب أو شخص مطلوب فقط؟ لأن في فرق بين أنك تكون شخص مطلوب فقط أو شخص محبوب ومرغوب عند الجميع. على 2-4-9-4-0 في انتظار مشاركاتكم واتصالاتكم، على 9-4-7-7-7-9-7-5 في انتظار رسائلكم عبر الواتساب.
1: وهذا أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس. في موضوع حلقة اليوم، هل أنت محبوب أم مطلوب وليش؟ وفي ناس يجمعوا بين الاثنين، وفي ناس يحب التوازن والتعادل،
0: وفي حلو لما تكون شخص محبوب ويسوي يقدموا لك دعوات ان يلا نروح المكان الفلاني، صح. يلا نسافر مدينة فلانية، فهذه إيجابيات انك تكون شخص محبوب
1: وخصوصا السفر مثل ما ذكرتي،
0: السفر
1: اروح مكان فلاني، هذا حلو وقت السفر
0: اكيد.
1: اذا مستمعينا الكرام، نروح لفقرتنا اليومية، وين هالمكان؟
0: أكيد فقرة وين هالمكان، نذكركم مستمعين هذه الفقرة نحن بنجيب معلومات، بنجيب كذا معالم من مدينة عربية محددة أو منطقة عربية محددة، وما عليكم إلا أنكم تخمنوا وين هذا المكان. فاليوم عندنا وجهة مختلفة تماما، مدينة عربية لكن بطابع تاريخي وطبيعي يخليك تحس أنك رجعت آلاف السنين، وفي نفس الوقت تعيش تجربة حديثة ومميزة. هالمكان موجود في شمال غرب شبه الجزيرة العربية وسط طبيعة صحراوية، لكن ليست بصحراء عادية، مليئة بالتكوينات الصخرية الضخمة والمناظر الطبيعية الغريبة وكأنها منحوتة بدقة.
1: من أهم مميزات هذه المدينة مستمعينا أنك تشوف جبال وصخور بأشكال غير مألوفة، بعضها كأنه منحوت بفن وبعضها الآخر واقف بطريقة تخليك تستغرب كيف توازنها أو توازنها مستمر إلى هذا اليوم. هالمنطقة مستمعين الكرام تعتبر من أقدم المناطق المأهولة في التاريخ، وكانت تمر فيها طرق تجارية قديمة جدا، وكانت محطة مهمة للقوافل التي تربط بين حضارات مختلفة.
0: وفيها كذلك موقع أثري عالمي مشهور جدا يضم مقابر منحوتة داخل الجبال بطريقة مذهلة تعود لحضارات قديمة كانت تعيش هناك، والنقوش فيها لليوم تحكي قصص ناس عاشوا قبل آلاف السنين. هذا المكان مسجل مستمعين ضمن قائمة التراث العالمي، ويعتبر من أهم المواقع الأثرية في دول الخليج أو في منطقة شبه الجزيرة العربية، ويجذب زوار من كل أنحاء العالم بسبب طابعه الفريد.
1: وإذا تكلمنا عن التجربة مستمعين الكرام، فهو ليس بالتاريخ فقط، وقد ممكن أيضا الظروف تكون ملائمة في هذا المكان، يعني تقدر تعيش هناك مغامرات مختلفة من التخييم في الصحراء إلى استكشاف الأودية وحتى حضور فعاليات فنية وثقافية تقام وسط الطبيعة. ومن الأشياء اللي يميز هذا المكان مستمعينا إن السماء فيه صافية جدا لدرجة أنك تقدر تشوف النجوم بشكل واضح جدا، وتجربة الليل هناك تعتبر من أجمل التجارب. عرفتوا نتكلم عن أي مدينة وفي أي بلد؟
0: وأيضا السنوات الأخيرة عيد صار هالمكان وجهة سياحية عالمية يتم تطويره بشكل كبير، لكن مع الحفاظ على طابعه التراثي والطبيعي، وفي معلم شهير أنا إذا قلت أتوقع بيعرفوا المدينة.
1: على فكرة في هذا المكان كثير من الفعاليات تصير في الدولة نفسها في البلد نفسها، يختاروا هذا المكان لطبعا التجارب مثل المغامرات مثل ما تكلمنا، أيضا عن طبيعة هذا المكان، الطبيعة نقول السياحية والعالمية، وأكيد ترددوا فيه على فكرة أبرز الشخصيات.
0: نعم.
1: في العالم طبعا كأبرز نقول الشخصيات اللي هي السياسية، أيضا ضمت عدد من الفنانين اللي طبعا نقول اللي زاروا هذا المكان
0: أكيد. وفي مشاركات وصلتنا
1: انبسطها شوية
0: ولا لا قبل يعني في مشاركات
1: زين.
0: نبيل رضوان يقول مصر، ونحن نقول لك طبعا مصر أم الدنيا نوجه لهم تحية. مصر نحن نتكلم هذه المدينة موجودة في دول الخليج في شبه الجزيرة العربية. أبو الريم يقول تبوك قربت يا أبو الريم، لأن هذه المدينة موجودة
1: في المملكة العربية السعودية. نعم،
0: وأيضا إحدى المشاركات أتوقع اسمها تهاني تقول إما الجيزة أو البتراء، الجيزة في مصر أو البتراء في الأردن.
1: إذن مستمعينا خبرونا وين هذا المكان، طبعا اللي قال تبوك ربما خلينا نقول إنه في المملكة العربية السعودية، وين أيوة تحديدا بعدكم ما وصلتوا للإجابة؟
0: في أحد وصل لكن أنا أبا أيوة وحد وصل بس أنا ما عارفة شو اسمها بالضبط، أتوقع اسمها تهاني، فأتريا بس إنها تعطيني كذا اسمها على أساس إني أقول اسمها، لأن طبعا هي تقول إنه يا إما العلا مدينة العلا أو نيوم أنها تكون في السعودية. أبو الريم مصر.
1: من اللي قال من؟
0: تهاني.
1: تهاني قربتي. هاي تهاني.
0: وسعد يقول ختموها وقولوا العلا، وأبو الريم مصر أنها تبوك.
1: أبو الريم مصر على أنها تبوك، وهاني يقول أو تهاني تقول العلا أو
0: وسعد
1: نيوم.
0: وسعد يقول العلا.
1: المها تقول البتراء في الأردن. لا احنا نقول في المملكة العربية السعودية المها.
0: ايوه،
1: وهذا ايضا تحية مسائية لعلي خاطر النجاد المسي عليك بالخير، والاخ العزيز اللي ايضا يبعثنا رسالة ويحفظك يا رب. ليست في الاردن. ابو الفيصل مساء الخير، اهلا وسهلا فيك.
0: اقرب لهم اقول المعلم الموجود ولا تحس؟
1: قولي المعلم، قولي المعلم.
0: مدائن صالح.
1: مدائن صالح
0: طبعا
1: في مدائن صالح في
0: يعني
1: هذا المكان،
0: يعني معروف مدائن صالح في هذا المكان.
1: يلا ايش اكثر من كذا يا مستمعي الكرام؟
0: طبعا علي من السعوديين وجهه تحيه. علي اليوم رايحين احنا صوب السعوديه ونتكلم عن معلم سياحي سعودي مشهور. سعد يقول نيوم جنوب غرب والعلا شمال في الصحراء، والنيوم قريب البحر، فقرب لهم سعد.
1: وقلنا أيضا هذا المكان مستمعي الكرام يعني مسجل ضمن قائمة التراث العالمي، ويعتبر من أهم المواقع الأثرية في تلك المنطقة، ويجذب طبعا زوار من كل أنحاء العالم بسبب طابعه الفريد. سعد قال
0: العلا.
1: قال العلا. مستمعي الكرام مساء عليك بالخير يا أبو الفيصل، أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بمهرة في برنامج تو الناس على الشبيبة. احنا معاكم مستمعي الكرام في ساعتنا الثالثة من البرنامج، باقي نصف ساعة عن البرنامج. علي خاطر النجاد يقول محافظة العلا، واحنا نقول في تو الناس
0: العلا.
1: شكرا لكل من شاركنا بالمعلومة أو بالإجابة عن هذا المكان في فقرتنا اليومية مستمعي الكرام، واللي نحب دائما أيضا نأخذ من عندكم طبعا بعد ما احنا نقول المعلومات أنا وأبرار، أيضا في انتظار منكم المعلومات أو أي شيء. طبعا احنا أيضا هذه تحية للي تابعونا من المملكة العربية السعودية، لسعيد العليوي وأيضا للأستاذ الشاعر نايف وأيضا للأستاذ بندر المخرج بندر عسيري، تحية لكم لكل اللي يتابعونا من المملكة وأيضا من مختلف دول ومن داخل السلطنة أيضا، تحية مسائية لكم.
0: إذن كل الشكر لسعد وكل الشكر لتهاني، وأتوقع المها أيضا جاوبت العلا، وكل اللي جاوب
1: والمها
0: العلا. نعم. لأن فعلا هي مدينة العلا في المملكة العربية السعودية. العلا طبعا تعتبر مستمعين واحدة من أبرز الوجهات السياحية والتاريخية في السعودية، وتجمع بين الطبيعة الخلابة والتاريخ العريق والتجارب الحديثة بطريقة مميزة جدا. فسؤالنا لكم مستمعينا، يعني لو زرتوا العلا شو أول تجربة حابين تعيشونها في مدينة العلا؟ لأن العلا هناك فيها فعاليات كثيرة، فشو أول تجربة حابين إنكم تعيشونها في العلا؟ واللي سبق وسافر وزار مدينة العلا في السعودية حلو لو شاركنا تجربته أكيد في زيارته للعلا. أيضا نوجه تحية كذلك طبعا تحية للي يسمعون لنا من السعودية، وتحية لك يا محمد ويا علي، وأيضا لك يا تهاني، وأيضا لحمد من العراق، وأيضا لي جمال، وكذلك لصقر، وأيضا لأمل ووتين وسعد ومسك ولين، وأيضا إدريس.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: ويا مساء المحبة، وصلنا تقريبا على آخر نص ساعة من البرنامج. أكيد كل التحية لكل من مثبت الموجة على الشبيب على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة أيضا، و 98.5 في أرض الأصالة صلالة أكيد. ونمسي أيضا على اللي تابعنا صوت وصورة على مرئيات الشبيبة، مساءك خير يا علي، وكل المساءات لك يا تهاني من السعودية، وأيضا لأبو حواء. أبو حواء يستفسر شو رقم الاتصال، رقم الاتصال 24924. وكذلك التحية لك يا أبو عمار، وأيضا نواف كذلك من السعودية، وأيضا سعد وأبو هشام، كل التحية لكم. وعلى موضوع حلقتنا لليوم مستمعين، هل أنت شخص مطلوب أو محبوب؟ فوصلتنا إحدى المشاركات تقول أنا محبوبة ومطلوبة، إذا يبون مصلحة وبس الله المستعان. بالعكس أنا أشوف أنك حلو لما أنت تكونين محبوبة ومطلوبة، وكذا أن الله سخرك للناس، فليش لا؟
1: أكيد مستمعين الكرام، تسخير من الله سبحانه وتعالى
0: طبعاً،
1: أنه دائماً حتى في أدعيتنا أبرار نقول اللهم سخر لنا الناس الطيبين.
0: صح فعلاً،
1: هذا دعاء. مستمعين الكرام، إحنا نروح لفقرتنا التالية. فقرتنا التالية أكيد عرفتوها إيش هي؟ عرفتيها أبرار؟
0: أكيد آخر أخبار المونديال.
2: We are ready. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

0: إذن مستمعي الكرام إلى أخبار المونديال في تو الناس.
1: قمة تكساس المشتعلة، صراع العمالقة يفتتح المربع الذهبي لمونديال 2026، تتجه أنظار ملايين المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء 14 من يوليو صوب الملاعب الأمريكية، حيث تدق ساعة الحقيقة وتفتح بطولة كأس العالم 2026 بوابات المربع الذهبي بعد أسابيع من الإثارة والمفاجآت المدوية في النسخة الأكبر تاريخيا. لم يتبقى طبعا في حلبة الصراع سوى 4 عمالقة يمثلون صفوة الكرة العالمية، وتفتتح هذه المرحلة بموقعة كروية كبرى تجمع بين عملاقي القارة العجوز فرنسا وإسبانيا في صراع لا يقبل القسم على الاثنين من أجل حجز تذكرة العبور الأولى إلى المباراة النهائية.
0: وإلى تفاصيل وكواليس المربع الذهبي مستمعي الكرام، وقمة الليلة فرنسا ضد إسبانيا. يحتضن استاد دالاس الأيقوني بولاية تكساس الأمريكية هذه القاعة الكروية المنتظرة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط. يقود هذه المباراة تحكيميا طبعا الحكم السلفادوري إيفان بارتون. ونقول صراع الحذاء الذهبي والذكاء الاصطناعي، إيش اللي خلف الكواليس؟ تشتعل الخطوط الأمامية مستمعين بصراعات فردية حاسمة، حيث يتصدر النجم الفرنسي كليان مبامبي صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف متساويا مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع تفوق مبامبي بفضل صناعة لثلاثة أهداف مقابل تمريرتين لميسي. وفي سياق الترشيحات، أظهرت التوقعات الحاسوب الخارق أوبتا تفوق الديوك الفرنسية كمرشح أول لرفع الكاس بنسبة 34.5%، يليه المتدور الإسباني بنسبة 23.45%.
1: أيضا في قرار تنظيمي لافت، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تقليص قائمة الحكام المتبقين لإدارة المباريات الأربع الأخيرة إلى 13 حكما فقط، وشهدت القائمة استبعاد الحكمين الفرنسيين كليمان توربان وفرانسو لي تكسيه، وذلك تماشيا مع لوائح الفيفا الصارمة التي تمنع تعيين حكام تنتمي دولهم للمنتخبات المستمرة في المربع الذهبي لضمان الحيادية التامة.

0: طبعاً عند ذكر هؤلاء الأساطير نتوقف عن الكلام أكيد. إذن أطراف المربع الذهبي والمباراة القادمة لم يقتصر صراع الكبار على القمة الأوروبية، بل يمتد لصدام لاتيني إنجليزي مثير في الطرف الآخر من نصف النهائي، حيث ستكتمل منافسات المربع الذهبي يوم غد الأربعاء 15 يوليو 2026 بمواجهة نارية تجمع الأرجنتين وإنجلترا على ملعب أتلانتا، والتي ستنطلق أيضا الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط.
1: إذن مستمعينا، بوصول قطار المونديال إلى محطته الأخيرة تصبح التفاصيل الصغيرة هي الفاصل بين المجد الأبدي والإقصاء المرير. فمواجهة الليلة بين فرنسا وإسبانيا، طبعا نذكركم الساعة 11 المساء، هي ما مجرد مباراة كرة قدم، بل هي معركة تكتيكية وفنية تجمع بين جيل إسباني شاب ومتعطش للألقاب وخبرة فرنسية متمرسة تسعى لتأكيد هيمنتها العالمية. ويبقى التساؤل المثير المطروح في الشارع الرياضي العماني والعالمي بشكل عام، من سيكون أول العابرين لنهائي الحلم في نيويورك؟
0: إذن مستمعي الكرام، إحنا على موعد من القمة والإثارة الساعة 11 بتوقيت مسقط.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: سبع علامات تدل على أن الصورة التي تراها من صنع الذكاء الاصطناعي. مستمعينا، في خبرنا على السريع، عجائب وغرائب. أصبحت أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي مثل نانو بنانا برو من شركة جوجل متطورة إلى درجة تجعل من الصعب في كثير من الأحيان التمييز بين الصور الحقيقية والمولدة بالذكاء الاصطناعي، خاصة عند النظر إليها بسرعة.
1: إذن عشان تكتشفون إذا هذه الصورة طبيعية ولا يعني معدلة من ذكاء الاصطناعي، فيقولكم هذه المهمة تراها ما مستحيلة. فإذا انتبهت للعلامات التحذيرية السبع التالية اللي بنقولها أنا وعيد، واللي تظهر كثير في الصور اللي نصادفها يوميا، فبتتمكن غالبا من تجنب الخلط بين الصور المزيفة والصور الصور المتخصص في أخبار التكنولوجيا والصور الطبيعية. فيقولكم طبعا
0: المتخصص مستمعين في أخبار التكنولوجيا طلعت عليه طبعا عدد من القنوات الإعلامية. نجد هنا مواقع التواصل ميتا توقف أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي على الانستغرام بعد إطلاقها بأيام. فهل تحتوي الصورة على علامة مائية؟ قد يبدو الأمر هذا بديهيا، لكنه ليس واضحا دائما كما يعتقد البعض. فمن السهل تجاهل العلامة المائية عند النظر إلى الصورة سريعا، كما أن كثيرا من الأشخاص لا يعرفون العلامات المائية الخاصة بشركات أو خدمات الذكاء الاصطناعي. لذلك ينصح مستمعينا دائما بفحص زوايا الصورة بحثا عن أي علامة مائية والبحث عن أي علامة غير مألوفة.
1: كذلك من العلامة الثانية عشان تأكدون إذا هذه الصورة من الذكاء الاصطناعي ولا صورة طبيعية، فهل يوجد مصدر واضح للصورة؟ إذا انتشرت لقطة ثابتة من فيلم على سبيل المثال، فيمكن التحقق بسهولة مما إذا كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي من خلال البحث عنها عبر جوجل إيميجز. فإذا كانت لقطة حقيقية من فيلم، فمن المرجح العثور عليها على منشور في مواقع أو صفحات تناقش ذلك الفيلم. أما إذا كانت جميع النتائج تتحدث عن الصورة نفسها باعتبارها طبعا مزيفة، فهي طبعا أكيد خدعت الناس.
0: ونقول بشكل عام مستمعينا، فإن البحث العكسي عن الصورة قد يوفر في كثير من الأحيان معلومات كافية للحكم عليها. صحيح أن ذلك لا ينجح دائما، خاصة إذا لم تكن الصورة منتشرة على نطاق واسع أو جاءت من حساب عشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن معرفة مصدر الصورة أو غيابه تظل عاملا مهما في تقييم مدى صحتها.
1: ورغم تطور الذكاء الاصطناعي، لكن إلى الآن طبعا إذا النص داخل الصورة مشوه وغير مفهوم، فأكيد هذا دليل على أن منشأة بأدوات الصور الذكاء الاصطناعي

0: يكون ذلك مؤشرا قويا على أن الصورة مزيفة حتى وإن لم ينشرها في إحدى تلك المجتمعات، كما أن السياق داخل الصورة لا يقل أهمية.
1: سادساً مستمعينا، هل الصورة منخفضة الدقة ومضغوطة؟ يمكن هنا أنك تكتشف مواصفات الصورة نفسها عن حقيقتها، فالصور أو تكشف مواصفات الصورة نفسها عن حقيقتها، فالصور المولدة بالذكاء الاصطناعي تكون غالباً مضغوطة وبدقة منخفضة نسبياً. وعلى سبيل المثال، إذا حصلت على ملف بصيغة RAW فمن غير المرجح أن يكون مولدا بالذكاء أو مولد بالذكاء الاصطناعي. أما إذا كانت الصورة بصيغة GPEG وبدقة 720B وتبدو مثيرة للشك، فهذا يتوافق مع طبيعة الصور التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: وأخيرا الألامة الأخيرة، هل تفشل الصورة في اختبار كشف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي؟ فتوجد العديد من المواقع الإلكترونية اللي تدعي قدرتها على تحليل الصور وتحديد ما إذا كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي، وأكيد تختلف دقة النتائج بحسب الخدمة المستخدمة والصورة التي يجري اختبارها، لكن هذه الأدوات يمكن أن تكون مفيدة في كثير من الأحيان. تعرض هذه الخدمات نسبة مئوية لاحتمال أن تكون الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، مما يمنح المستخدم فكرة عن مستوى الثقة في نتيجة التحليل. ومع ذلك فإن هذه المواقع قد تخطئ أحيانا، لذلك لا ينبغي الاعتماد عليها بشكل كامل أو التعامل مع نتائجها باعتبارها حاسمة. إذن المستمعين، هذه ممكن 7 علامات توضح أو تكشف لك إذا كانت هذه الصورة معدلة بالذكاء الاصطناعي. عاد أنا بخبركم صراحة، أنا شو أسوي إذا كنت شاك أن هذه الصورة يعني AI ولا صورة طبيعية؟ أروح أبحث عنها في جوجل، فإذا لقيت هذه الصورة موجودة، ويعني والحلو أن أيضا حتى لما تسأل مثلا شات GPT تسأل Gemini فراح يخبرونك هل فعلا هذه معدلة بالAI ولا أنها تكون صورة طبيعية 100%.
1: إذن هذا خبرنا على السريع مستمعي الكرام، ونروح أكيد مع آخر أخبار الفن والفنانين. إن
2: شاء الله.
3: يلا. الله يحفظك بالسلامة حبيبتي. يلا تصوم بالسلامة.
4: الله يسلمك.
5: تفضل.
6: حلوة
7: حلوة حلوة حلوة
8: حلوة
7: حلوة
8: حلوة
7: حلوة حلوة
6: حلوة
9: حلوة حلوة حلوة حلوة
10: حلوة حلوة حلوة
9: حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة
10: حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة
9: حلوة حلوة
10: حلوة حلوة حلوة حلوة
9: حلوة
10: انت ترى اقول حركتي عيوننا بريحه البرتقال، الحين هديتي هالميوه هذه كلها وما خذيتي الا برتقال؟
7: ذوقيها يما حلوه شيره والله.
10: لا يما عليك بالعافيه، ما ابي، ابي شاي.
9: اصب لك خالتي.
10: لا لا لا لا قعدي، انت ايدك كلها صابغه برتقال، ما ابيك تصبين.
11: عفوا علي، كم جميله عندي، تبين اقوم اصبر؟
10: لا ما ابيك انت.
11: ما ابي، بقوم اصب لك.
10: قعدي
11: على جثتي والله.
10: لا قعدي، عندي شنايم ثنتين كل واحدة مرتزة وحاطة ريل على ريل، تسمع من اليوم أقول أبي شاي، قوموا فزوا.
0: إذن على طاري طبعا هذا مقطع من تمثيل الفنانة إلهام الفضالة، طبعا موجه لها تحية،
1: من مسلسل بيت حمولة.
0: بيت حمولة، أيوة هذا المسلسل. فأشاد الفنان الكويتي طارق العلي بتجربته الأخيرة في فيلم ميس آن مع مواطنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، مشددا على إعجابه بخياراتها الأخيرة في التركيز على أعمالها وحياتها العائلية بعيدا عن ضجيج الخلافات ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: ووصف الفنان طارق العلي تجربة مع إلهام الفضالة بالمميزة، مشيدا بطريقتها في التعامل مع أزمات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، قائلا تجربة حلوة أتمنى لها التوفيق أستاذة إلهام البرنسيسة. وأوضح أن إلهام الفضالة ركزت خلال الفترة الماضية على أعمالها، مضيفا تعجبني أيضا هذه المرأة كونها أختنا وزوجة أخونا، أنها سكرت أذنها عن السوشيال ميديا وفتحت أذنها لأعمالها ولجمهورها المحب. اليوم الفنان إذا حط فكرة بالسوشيال ميديا راح يدوخ، وقد يضع في محظور وهو في غنى عنه.
0: الجدير بالذكر حول الأزمات السابقة اللي مر بها طارق العلي، أوضح الفنان

0: المنتج الكويتي أنه حقق انتصارا فيها، لأنه فضل دائما اللجوء إلى القضاء بعيدا عن الدخول في سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قائلا: الحمد لله أن ينصركم الله فلا غالب لكم، فاليوم الله نصرنا وطلع صفحتنا بيضة ورايتنا بيضة. وطبعا من جهتها كشفت الفنانة إلهام فضالة عن نظرتها إلى العلاقات بعد التجارب الأخيرة اللي مرت بها، مشيرة إلى أنها تعلمت عدم الثقة في الآخرين بسهولة، قائلة: عدمت مني لا تقول لي لا قريب ولا
1: غريب. إذن هذه العلاقة الطيبة بين تجمع الفنان أكيد الفنان طارق العلي والفنانة إلهام الفضالة. إذن مستمعي الكرام، احنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج ذوي الناس. نلتقيكم إن شاء الله تعالى بكرة في نفس الموعد
0: أكيد إن شاء الله،
1: والزميلة أيضا أبرار راح تكون معاكم وترافقكم في برنامج صباح الشبيبة اللي يبدأ الساعة 6:30 لغاية الساعة 9. كونوا معاها متابعين برنامج الصباح الشبيبة وبرامج أيضا إذاعة الشبيبة، ومن بعد أكيد برنامج الكابتن مع الكابتن هيثم خليل، ومن بعده أيضا البرنامج البعد الخامس مع الزميل العزيز حفيظ جعبوب والزميلة أشواق العمري. إلى إن شاء الله تعالى تصلوا إلى برنامج ذوي الناس مع أخوكم عيد الخويطر وأكيد الزميلات أبرار وأنوار وأيضا الزميل العزيز بدر لبلوشي. نلتقيكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد
0: إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى. نلتقيكم إن شاء الله في برنامج الصباح صباح الشبيبة، وأكيد طبعا عيد راح يكون في برنامج ذوي الناس. وأيضا هذه الأغنية يا بعد هالقلب نهديها للي طالبينها عمر الرديني.

0: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حياتك. وخليك شبابي. عيش حياتك. خليك شبابي.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: ألو، السلام عليكم.
2: ها نورة، اصر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليك

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير